0: واشتريتي شي؟
1: لا، ما ابو حسين نسي ياخد معه كارت الفيسا وما كانوش ياخدوا منا فود ستامب. وانتي وين رحتي؟
0: رحنا شقينا ابو يوسف انا وبولياس، فوتوه على الامرجنسي.
1: امر شو؟
0: لك امرجنسي بالمستشفى.
1: ايه وشو طلع بو؟
0: قال ملتهبي معه الزايده الدوديه ولازم يشيلها.
1: وشو هي هيدي الزايده الدوديه؟
0: ولك دندوله لحم مكعب البطن ما الها منفعه بشلوها.
1: والله
0: ايه.
1: انا بدي اقول له لابو حسين يشيل تابه على كين قبل ما تلتهب. شو بده فيها؟ ملهيش نافع.
0: ليكي وحلى والتهبت، بتعمل له مشكله. هيدا ابو يوسف جابوا له الامبولانس امبارح.
1: عن جد؟
0: ايه، ما غاب عن وعي وعملوا له سي بي ار.
1: عملوا له شو؟
0: سي بي ار. سي بي ار
1: شو السي بي ار؟
0: ولي سي بي ار هيدا سي بي ار لما الواحد يعني لما القلب مدري كيف و... ولك سي بي ار
1: ها؟
0: ولك لما القلب بصير يدلكه ومدري شو يعمل و...
1: اه سي بي ار. اه
0: شو؟
1: قصدي كارديو بلموناري ريسوسيتيشن.
0: شو هي هي؟ شو هي؟
1: كارديو بلموناري ريسوسيتيشن.
0: ملعون يلعن هالخلقها. ولك كيف سحبتيها؟ منين جبتيها هي الكارديو ريسوسيتيشن؟
1: شو مستهونتني انا؟
0: ولك الك هوني قديش الك هوني وبعدك بتقولي اي از وهي ار يا ام الريسوسيتيشن انت؟
1: الك هاولي هاولي تعلمتهم اني من مدرسه الانجليزي.
0: مدرسة الإنجليزي؟
1: إيه.
0: لك بعدك لهلا عم تتعلمي بباني تيتشز ذا اي بي سي. مدرسة الإنجليزي.
1: طيب هاولي تعلمته من التلفزيون. لكن تستهونيش اني اني تستهونينيش ابد. إيه. اني لمعلوماتي لو بحسين مخليني كنت هلا عم بشتغل اني بالعراق مترجمة.
0: مترجمة لمين؟
1: مترجمة انجليزي للجيش الامريكاني.
0: للجيش الامريكاني؟
1: ايه.
0: هيك خبط لزق للجيش الامريكاني؟
1: ايه. لك ايه؟
0: ولك انت بديق التليفون بتردي عليه، اذا حدا ما عم بيحكي بالانجليزي بتسكر بوجهه.
1: لك لك لك هالخبريات منين سمعتها هالخبريات؟
0: إيه؟
1: هادي انا يعني زميلي بعملها.
0: إيه؟
1: هي ابو حسين مطلع علي هودي خبريات وقصص.
0: اخ يا انت يا ستيش لايكي، بدالك بدك تعمل مترجمة ليه؟ لك بترجموا الجيش الامريكاني بالانجليزي.
1: الجيش الامريكاني؟
0: ايه.
1: وبدها ترجميه الجيش الامريكاني ذا سولجرز اوف امريكا.
0: يعطيك الف عافيه.
1: إيه؟
0: طب وزاره الداخليه؟
1: وزاره الداخليه؟
0: ايه.
1: لما نستري اوف انسايد.
0: وزاره الخارجيه؟
1: لما نستري اوف اوتسايد.
0: اسم الله اسم الله اسم الله قلبك ما اشطري. طب وزاره الدفاع؟
1: وزاره الدفاع لما نستري اوف بوم بوم.
0: ماستري اوف بوم بوم.
1: ايه، ما هي قد ما فيها مدافع، وزارة الدفاع، وزارة المدافع، بوم بوم.
0: ولك انت حرام، حرام تضيعي مواهبك بالعراق، لازم يوصفوكي دغري بوزارة المدافع.
1: ولك دخلك انت دخلك، المهم تتمسخري انت وتمرق.
0: ايه دخلك.
1: ايه، بدل ما انت تشجعيني وتساعديني يعني.
0: ولك الله يساعدني، انا بدي مين يساعدني.
1: ايه. شو عم تعمل؟ تنقي عدس؟
0: ايه، عم فكر اعمل مشدرة.
1: من امبارح اكلت شوربة عدس.
0: لا، امبارح عملنا فاصوليا ورز شوربة العدس. قلت ما بتكفي لوحدها، عملت حدا فاصوليا ورز.
1: ايه، ما قلت امبارح اكلت الفاصوليا.
0: لا، عملت فول مدمس، وكنت عامل كنت عاملي كمان مقلوبة حمص وفول. حمص وفول وباذنجان.
1: ايه يخزي العين عنك. اسم الله، حمص وفول وفاصوليا وعدس. بتعرف يا ام الياس؟
0: ايه.
1: والله ما في الا انت لازم يشغلوك بوزارة المدافع. اي وزارة مدافع؟ وكالة الطاقة الذرية والغازات السامة. وانا اقول لش بولياس بيضلوا هيك على طول مطشطش وماشي مثل محششين. هي على وزارة المدافع اللي عم تصير عندك بالبيت.
0: اخليك ما تقل دمك صايرة. خلص عم فكر ما اعمل مشدرة، يمكن اطلب بيتزا اليوم.
1: وليقطعكم انتو المسيحيين، كيف بتاكلوا هالبيتزا؟ ما فيها هيم والهيم خنزير.
0: ولي بلا هيم بلا ميم، ما كله أكل.
1: إيه معلوم كله أكل.
0: ليش أنت شو طبخت اليوم؟
1: نحنا مرقنا حسان بالرجعة على المكدونال، أكلنا همبربر.
0: ما بعدك عم بتقولي ما بتاكلي هام؟
1: إيه الهمبربر مش هيم، همبربر بف والبف بقر.
0: إيه إيه مزبوط.
1: آه
0: شو عم تغسلي؟
1: ايه عم بغسل شروي البحسين
0: يوم رد رد على التليفون رد
1: ألو نو إنجليش
0: يا مس ريسيسيتيشن رد رد على التليفون
1: مش فاضي هلا مش مين عم يحكي بالإنجليزي أو يدارك
0: إنه عم تغزيله هالشروال لمين لبحسان؟
1: إيه مثل العادة شروال بحسان
0: إيه بيلبق له بحسان يا بي ما تعبيلك ولك حطيه بهالغسالة وتعكيد عكتان وخلص
1: ما لقيتش إلا شروال بحسان مدلل هالشروال بيقبلنيش إلا غسله هيك عايدي شوف شو صار فيي مرة الماضي أنا عم غسل هالشروال
0: شو صار؟
1: خبرتك؟
0: لا ما خبرتني
1: أنا حطيت هالشروال بالطشت وبلشت إدعكه
0: إيه؟
1: ولا شي صار يبلعت بندياتي قلت أني يا مشحرة بحسان شارح كل شي بهالشروال وأني إدعك وهو يبلعت وأني إدعك وهو يبلعت قلت أني يلا لنستغل الفرصة إلنا زمان نشتعكين هالدعكة وكبران السايب عن قبل كبران يا ستنا بلا طول تسيري امت اخذ شيء انا اللي اشيله لبحسان هلا بتش بالمي وشي اني رفعت هالشروال ولا شيء اسود بينط بين جري اني شفته كنت غبت عن وعي جردون هالكبر هالكبر
0: جردون بالشروال
1: بالشروال
0: شروال بحسان
1: شو شروال يعني لكين
0: يلا الله سطر منيح المكان لابس بحسان الشروال والجردون فيه
1: يا الله ستر أيوة الله ستر اخ
0: ليش مين بعد بيلبس شراويل بهالايام هن بلبنان سلحوا الشراويل
1: ولك هو قال بيقول لي هيك لبس الكبار الخواجات قال الشراويل ايه وبعدين بيقول لي هذا من التراث
0: ولك يضرب هالراس بهالتراث اضلوا ليحق بولياس لشري اربع شراويل هلا يعني التراث ما بيمشي الا بشروال ولبيدي يعني
1: ولك شو بعرفني انا بدي اغير له عقليته انا بعد كل هالسنين هو بيحب بيلبس على المناسبات إيه؟ مرة الماضي كان عندنا عرس ولابس هو على الشروال ورايحين على العرس انقطعت فينا السيارة نزل قاطع الطريق ليتصل بحسان فات على بيت ولا رجع بحسان وحمل شو بإيده شوكولاتة وكاندي
0: شوكولاتة
1: فتحت له صاحبة البيت وكانت ليلتها هالوين قال فكرته عم بيضب تريك ان تريت إيه إيه إيه.
0: ردي ردي على هالتليفون
1: ألو لك هولد ساكن هولد ساكن حسان نتهير وبحسان نتهاير واني نت انجلش نت انجلش جود ايه ها هولد سكند ولك شوفي شوفي مين عم بيحكي على التليفون يرضى عليك
0: ما يمترجمي انت يا رايحة على العراق
1: ولك خلص خلصيني حاجتي الغي حكي
0: الو هلو امي الياس سبيكن نيبر ام حسين يس يس يس يس نو نو يس وي يس ولا مين مين ولا هيدا بحسين خذي خذي خذي بحسين على التليفون
1: هذا انت عم تتمرجل علي بالانجليزي وينك هل بالقهوه ريت تسيب هالقهوه ان شاء الله ايه لا بدش جبت خبز معك اليوم ايه خلص لا بدش ايه مع السليم
0: ايه اسالي اسالي بوليس معه
1: بوليس معك ايه بيلبق له قال معه بس رايح عند الجيرفرند ايه الله يخلي له ايه ره تع تع
0: قصروا في الصحاني هيك تيلي
1: قال له لبوليس يمرق على محل الخضرة يجيب له شوية فجل وملفوف لمزات المدافع هون ايه مع السلامة ملجاز قال شو بيعمل بحسان قبل الظهر داير وبعد الظهر مع بوليس وشو بيعمل بوليس قبل الظهر مع بحسان وبعد الظهر داير هلا جاز هاي هاو ار يو ار يو ايرب
0: نو اسبانيول
1: اسبانيول
0: يس انا ام سينيورا امليس
1: ايه وانا السنيورا املي ام حسان ار يو سيريوس
0: سيريا نو نو لبنانيز لبنانيز يس
2: Well, my name is Biff Wellington. I'm a reporter for the cable news network CNN, and I'm working on a documentary about the Arab immigrants here in the U.S. And by the way, how's your Arab English?
0: Not good. How's your Arabic?
2: Oh, I'm sorry. I don't speak Arabic.
1: ولك شو عم بترغل هيدا دخلان؟
0: ولك هيدا علم هيدا من تلفزيون سي ان ان وجاي يصورنا
1: يا مشحرة بهالمنظر
0: يا هيك ايه بهالمنظر
1: يا مشحرة عن يا مشحرة
0: ولي تعال
2: Ladies, ladies, please don't worry. Ladies.
1: يا مشح على عيني بهالمنظر.
2: Ladies, please don't worry. No, it's not that serious. We just want the natural look.
1: I
2: just have a few questions to ask you.
0: Yes.
2: Okay. Well, my first question is, what is it that you like about America?
1: Freedom. America is the land of freedom.
2: Okay. And what is it that you don't like about America?
1: Freedom. It is too much freedom.
2: So, freedom is something you like and dislike at the same time?
0: What?
2: Just a second. May I ask what that is?
1: That's a sherweel.
2: That's a what?
1: Sherweel.
0: That's a pants for men.
2: That's a pair of pants?
0: Yes.
1: Yeah, that's for my husband.
2: That's a huge pair of pants.
1: Yeah, that's a special pants for special people.
2: What do you mean special people? What's so special about your husband?
1: My husband, my husband, special person. كان عضو بمجلس البلدة كان عضو بحزب الاتحاد عضو بمجلس العائلة
3: شو عضو بالإنجليزي؟
0: عضو أورجن
1: إيه كان هازبن أورجن مهم كتير very important يعني هو هذا special أورجن إيه that's why يعني بيلبس الشرويل لبس الخواجيت إيه
2: special organ؟
1: إيه
2: are you talking about his reproductive organ؟
1: ها؟ ايه productive كتير كان بالمجتمع بحسان yes that's why عنده هي الشرويل بلا عنده اثنين he has two ايه he has two
2: reproductive organs that's unbelievable
1: لا believable معني I'm his wife who I know
2: are you sure
1: he has two one black and one brown
2: now just one second I've heard of the different shapes and sizes But colors? What's the difference?
1: Black for home use. Brown for out.
2: Okay, what do you mean black for home, brown for out?
1: لك لا شو عم يفهم علينا هاي. Black here when used at home. Brown when go out, special occasion, have fun.
0: Yes, yes.
1: Brown.
0: When he visit me for example.
1: Yeah, brown. Brown.
2: And which do you like better?
1: Yeah, I like the brown and a better. Yeah. A black one, fire old, well, no good, use a lot. Brown, didn't use a lot, look nice on him.
2: Man,
1: yes,
2: he's got
1: yes.
2: So lucky. He's got two. Is your husband around? I'd like to meet him and hear his experiences. I mean, how often do you come across somebody with two? I'm sure having two isn't easy.
1: Having two? Like her husband has three.
2: Is that right?
0: No, he has four.
1: Eh?
0: And one still brand new, never used before.
2: Eh? One, eh. Two, three, four. My God, you can fit 10 here.
1: Fit what?
2: You know.
1: Know what?
2: The things.
1: What things?
2: You Middle Easterners, you know what I'm talking about. Your husband has two, her husband has four, three used, one new. Come on.
1: عدلني انت فهميني شو عم بيعلم يحكي هذا الزلمه
0: ولك عدلني فهميني هذا كل فكره تعال اقول لك شو
1: يا مشحره ولك بحسين باثنين يا حاصرتي بنات يا مشحر يا دلي
2: What's wrong?
1: Like I wish.
2: Your husband doesn't have two?
1: Like not even half one. يا دلي.
2: And how about you?
0: Me? Yeah. I wish. أنا كمان I wish.
1: Like شو بقول لك We live like a brother and sister.
4: شبكة صوت الله برا بطل طالع شبكة ما في عندي. عنا هون ما في هون
1: جيتوا الله جيبك
4: شوفين ما في هون شوفي صوتكم
1: تعال فرجي للأخ اللي هي هستو
4: فرجي للزلمي ايه
1: انت مستعجل بدك تفرجي ولا تتفرجي انت ليه لط النظر انت
4: لا كمان طول بالك قبل
5: يا دي الحسين قصص امك وخبخب خبرياتها بيتطورخوا ايه هيدا الكتاب رح يخبط ايه
4: ما علينا شو رح تسمي هالكتاب مغامرات ام حسين بامريكا
5: لا لا لا لا لا رح سميه الله بدعبل وبزيد
4: وانت هالقصص والحكايات كلها منين جايبها انا ومش عارف فيهم
5: نحن وأهلك إلنا عشرين سنة جيران
4: مزبوط
5: لما ما قالوا لحدنا إيه انت كنت بعدك بزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمز
4: لون
5: هيك تفتكرها معينك.
4: هيت هيت هيت قبل ما تروح اعطيني هالبلاف لاقرا قصه من قصص امي.
5: ايه اذا بدك تقرا خود اقرا هيك بزبز بالزمان بيك غاب عن الوعي
4: ايه؟
5: وامك اخذته على المستشفى وصارت تخبز بالحكي شروي غروي.
6: I am not understanding.
1: Look, I is telling you. Morning flavor. Afternoon, no flavor. Evening flavor. Morning second day, no flavor. Flavor, no flavor.
6: Flavor, no
1: flavor. ولك رح راتو يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يفهم علينا عربي.
6: Again, I'm not understanding you, ma'am.
1: Look, you know what's ميزان الحرارة؟ كيف بيقولوا ميزان الحرارة الميزان بالانجليزي balance. You know what's balance of flavor?
6: Balance of flavor.
1: Hey, something you stick in your ass.
6: Excuse
1: in your heart.
6: Me, excuse me. What about my ass?
1: يا ما مفشاني ما فرشي ما بها شيء. أنا عم بحكي عن ميزان الحرارة balance of flavor. You stick here, you stick here, you read the flavor.
6: Oh, you're talking about the thermometer.
1: إيه هذا اللي بيعملوا للفليفر. إيه.
6: Oh. His fever.
1: Eh, his fever. Eh,
6: you're talking about his temperature.
1: Eh, شو صرتي تفهمي علي وفهم عليك مبين هلا.
6: So your husband has been having pyrexia. Now, is it hyperpyrexia or hyperthermia?
1: نعم يا خالتي.
6: What's his date of birth?
1: ولك وينكم؟
4: شو صار؟
1: وينكم؟ وينكم الساعة اللي بدي حدا منكم بعد حدا اللي
4: إيه؟ شفيخ شو صار؟
1: ولك غاب عن الوعي بحسين.
4: بحسين
1: لحالي بالبيت.
4: إيه؟
1: واليوم الأحد فيش ولا حكيم بعييت وحسين مش قادر أطلع أطفيه وأنتم إيه؟ مش بالبيت.
4: إيه؟
1: اتصل بالأمبولانس وجابوا لهون.
4: إيه؟ وعي شي قال لك شي حكى شي؟
1: إيه وعي وعي إيه؟ قال لي أنبوة بدي ماما.
4: وجبتي له الماما؟
1: تجيكي موجي حي عوجي أنت. نعم بدي اجيب له الماما ها وبحسين على الحراره صاير عم بهلوي.
6: Stay with me ma'am.
1: إيه؟
6: What's his day of birth؟
1: شو قال
4: عم تسأل لما تخلقان؟
1: بحسين خلقان إيه؟ قبل المسيح بخمس ايام. He was born 5 days before Jesus Christ.
6: What؟
4: وليك هلا وقت مسحي
1: ولك منيش عم بمزح.
4: شو
1: انتوا امتى بتعيدوا الكريسماس؟
4: ب 25 ديسمبر.
1: ايه بحسن خلقان ب 20 ديسمبر خمسة ايام قبل المسيح.
4: واي سنة؟
1: اي سنة؟
4: ايه
1: اني عارفي خلقان بسفينة نوح بحسن. اني عارفي اني كل اللي بعرفه انه يوم اللي تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين. كنت اني 15 كان هو 30 هلا اني 30 وهو 60.
4: وقديش صار لك مجوزي؟
1: قديش شو؟
4: قديش صار لك مجوزي؟
1: قلنا شي 30 سنة مجوزين.
4: وكيف لك 30 سنة مجوزة وعمرك 30؟ ولك يضرب اللي علمك حسين شو انه حمار؟
1: ولك يضرب هلا انت واسئلتك انا فاضي هلا قديش عمره بحسين شو بعرفني؟ listen he born December 20 وهي is age 55 years old.
6: Okay and he's been having fever for 3 days.
1: ايه ما اني my husband he always have a problem مع بنات دينا his daughters of ears.
6: What?
1: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي.
4: بيقولوا ears daughters.
1: إيه His ears daughter.
6: What?
1: ولكيف بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي؟
4: ولي شو فكري معي أنا دكتورة طب؟
0: شو بعرف لي كيف بيروها؟
1: مش بوليس شيلوا ليهم من كم سنة؟
0: هي مزبوط شنو ليهم بوليس؟
1: لك they are too round if they come down man can't have children. مش هيك بيقولوا إذا بنات الدينا سقطع هنيك محل بعدش الزلم يجيبوا ليه؟
0: مزبوط مزبوط. وهي بعتقد بتبلش بالتي بالتي.
1: إيه it starts with tea.
0: Tea. Yes.
1: ولقيت إلى بوليس بلكي بيعرف.
6: Oh, you're talking about his testicles.
0: Testicles? Yes, yes, yes, testicles, oh. Testicles.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes. About his testicles.
6: What's wrong with them?
1: They are big.
6: Oh my God.
1: Extra large, very, very big.
6: Oh my God.
1: يا حرام, they are. محمرين وملتهبين وكبرانين red hot وبيج.
6: Oh my God,
1: they are squeezing on each other.
6: Did you check them out?
1: They look scary. You see this piece of meat that comes in between them? شو اسمها هيدي دندوت اللحمة بقفل كل الحلق هيك بتيجي بين بنات دينان؟
0: شو بعرفني دندوت اللحمة شو اسمها كمان انت
1: دين. You know what I'm talking about, this piece of meat in between?
6: Yes, yes, yeah.
1: Gun. You can't see anymore. They are shocking it. وهو already his piece is so small. يعني you need a microscope هلا to see.
6: I'd like to see such a thing.
1: Yee, go see, go see. You want to see something never seen before.
0: هل قد ملتهبين؟
1: ايه يا حرام كثير كثير ملتهبين.
6: Did you give him any medication?
1: I give him ice. يعني إذا مص ice بخف الالتهاب.
6: You put ice on them?
1: ايه بس my husband don't like ice, so I give him popsicle.
6: Popsicle?
1: Popsicle tastes better.
6: Did it help?
1: Not really. So I tried another way. أني قلت أني ما إلك يا أم حسان إلا ترجع للطب العربي.
0: طب العربي.
1: ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا كان ينزل ونادينا تجيب لنا زيت زيتون تسخنهم شوي وتحط هالولد قدامه وتحط زيت زيتون هيك على زرعين وتصير تفرك له ياهن وترفعهم وتفركهم وترفعهم. إيه.
0: أنا هيك كانوا يعملوا لأبو الياس كمان كنت أعمل له نفس الشيء لما ينزلوا بلاد دينا.
1: عن جد.
6: Stay with me now. English please.
1: English. So I'm telling you, I tried another way with him. I brought olive oil warm. I sit behind husband. I put olive oil on them. And I start rubbing. Rubbing ومساج. مساج ولفت. مساج ولفت. مساج ولفت.
6: Did it help?
1: Not really. أنا was very gentle with him. صبيعي يا بساعدوني إيش. So I called my neighbor, إم حبيب. إم حبيب عليها كف كف الزلم يعني. She is 7 years old and she did it in best for him. So إم حبيب عملته. أنا my husband always have a problem with هيك هودي. So when we were in Lebanon, can every time they get big, he used to go to Mjabbar Arabi, Sadeen Inti. Oh, this guy used to give him the best massage, who lived.
6: You were okay with that?
1: Yeah, man, I hate to see my husband in pain. Do you think we should cut them for him, take them out?
6: Castration, are you serious?
1: Why not? Her husband took them out, oh, he is okay. Yeah,
0: hey, hey,
6: your husband's castrated?
0: Yes, yes.
1: شو castration? من كستر يعني؟
0: ايه hey, يمكن يمكن.
1: كستر، اتجلو، مهلبية، رز بحليب، بوظة كله ما نفع معه. Hey,
0: what is castration?
6: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
0: ايه قال هي هيدي العملية بنات الدنان بس شلوهون هيك بسموها
1: حسنة. I want my husband castrated.
0: Yes.
6: But ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
1: ايه بس ما أنا my husband don't like operation. So we're not gonna tell him.
6: Involuntary castration is illegal. What do you think we are here?
1: شحرة كيف استشرست علينا ولي تولي بالك علينا. أني all I want the doctor to take off his testicle.
6: Take off what?
1: His testicle.
6: Your husband's testicles are up there?
1: No, not here.
6: Your husband's testicles are in his mouth?
1: Yeah.
6: Are you sure?
1: لك معلوم, I'm sure.
6: Do you want me to go call the Guinness World Book of Records?
1: Huh? What?
6: What you are saying is unbelievable.
1: لك لا believable. His testicles are 3 times the size of my testicle.
6: You have testicles too?
1: Yeah, but they are not as big as his, young.
6: Oh my God, am I dreaming or what?
1: Likey, open your mouth. Let me see your testicle in there.
6: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
1: Huh? What?
6: Are you talking about his tonsils?
0: Yes, yes, tonsils, tonsils, not testicles. Yee, yee, yee, tonsils.
6: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
0: No, not testicles.
1: لك شو صار؟
0: خلبطنا بالكلمة. خلص, خلص, خلص.
1: خلبطنا بالكلمة.
0: خلبطنا.
6: Ma'am, those are your tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
1: Somewhere where? Here?
6: Down.
1: Here.
6: Down.
1: How many بتحالوا ها؟
6: Keep going.
1: How many?
6: Furthermore.
1: الله لا يوفقك بجاه النبي. أنت واللي علمك الإنجليزي. وعم نقنع المرة بدنا نقص له إياها. لك عم نشكر الله ليل ونهار انه بعدهم سالمين وما بيشكم شيء. الله لا يوفقك بجاه النبي على اصوله اجراء. الله لا يوفقك يا مشعل.
4: يعني الحمد لله اللي ما اصوله اجراء لبي وعطره.
5: ايه انت واسم الله عندك شي فهلا. ليش هني اجراء اللي كانوا بطل يقصوه؟
4: شو لكن؟
5: لا كانوا بطل يقصوله الزايدة.
4: الزايدة؟ بس زايدة بي شايلة من زمان.
5: عن جد؟
4: ايه
5: بركي رجعت طلعت له. بتكون امك داوته كمان بالزمان بيك بلع تحت حميلي.
4: شو هالحكي؟ وصل له شيء؟
5: ايه حلو صوته يا حسين. ايه والله حلو
4: صوته.
5: ايه صار بده يعمل مطرب كمان. ايه انا عندي تسجيل لبيك جوا حاطه بعد ما بلع التحميلي.
4: ايه
5: هلا منفوت لجوا وبسمعك اياه.
4: ايه
5: بتشرب لك شي فنجان قهوه.
4: ايه بنشرب.
5: يلا ليني. يلا ليني.
4: ايه العامة كيف انزلطت معه لبي هالتحميله؟ هي بتكون امي جايبت له اياها على روح النعنع. ايه انا بعرفها لامي. ايه هي بتعمل حركات هيك. انا بعرفها كثير منيح منيح.
6: هابي
5: هابي.
6: نو نو بوليس. بي بي.
0: وليك يا بوليس يا بوليس. هابي. قول هابي.
5: هابي.
0: وليك هاب. انا انا انا شو اسمي؟
5: مليس.
0: وليك قبل ما يكون اسمي ام بطيخ. انا انا شو اسمي؟ شو بتناديلي انت؟
5: طبوش.
0: طبوش. طبشوك ان شاء الله. وليك انا على التذكره شو اسمي؟
5: بولين.
0: اه بولين. قول هلا هابي.
5: هابي.
0: فين شو لا تعيلش.
1: Good morning, teacher.
6: How many times should I tell you, teacher? Teacher, يا محسن.
1: Good morning, teacher. Yes.
6: Good morning, محسن.
1: Foot, foot. Out, out, out, ها. Good morning, كل كل عباد. Good morning. Out, out, هني. تعال شو وراها.
6: Why are you late?
1: نعم.
6: Why are you late?
1: إيش بدي خبرك يا teacher؟
6: English, please.
1: English. اتكلم معي. بحسين sick 3 days no bathroom block. هلا هو no bathroom here عم تعمل له هدك هير. قمت انا اعطيته تحميلي بلكي بتسهله واعطيته حبتان اسبره لوجع الراس. قام هو قد ما معمع قلبه زلط التحميلي ودحش حبتين الاسبره.
6: مزبوط يا ابو حسين.
0: مزبوط يا تيشك.
6: وانت يا ام حسين معقول بتعطيه له اياه كيف ما كان؟ لازم كان يشوف الحكيم.
1: ولك هلا كل ما قال لي اخ انا بدي اخذه عند الحكيم. انا بعرف كيف طببه. من جمعتين كل الليل عم يسعل لا نيم ولا خليني اني نيم. امتى بهالليل اعطيته ملقتين ببتو بزمول ما عاد سعل كل الليل.
6: ببتو بزمول؟ هذا دواء مش للسالة. هذا دواء بيمشي المعدة.
1: إيه بعرف. مش تمعبته مع الستار جاي يسعل كل الليل ما انا بعرف يطبب.
6: Please have a seat, gentlemen. Come.
1: ايه يلا. ايه good morning. هات كافي or not yet انت؟
0: ايه لا not yet. ايه
1: لاك هذا بعده نايم يا حزيت من امبارح بيشتغل على المحطة كل الليل وبيجي بينام هون.
6: Well, let's go back to our subject.
1: Good morning, you knew. I is Im Hassan. He are Buhsan, my wife.
6: Nice meeting you.
1: Hey, nice meeting you too.
6: Nice, مش mice.
1: ها؟ huh?
6: Mice يعني فيران.
1: مش الفارة يعني ماوس؟
6: بلا بس بالبلورال بالجمع يعني بتصير mice.
1: مش بتصير mouses؟
6: No.
1: كيف أني بوحسان علمني إنه بتصير mouses.
6: الأستاذ بوحسان معلمك غلط.
1: عم تعلمني غلط ولا؟ عم تعلمني غلط؟ طيب دخلك الهاوس مش مثل الماوس؟
6: بلا بس بتصير houses.
1: ايه houses. طيب وسباوس شو بتصير بالجامعة؟
6: spouses.
1: ايه وليش الماوس بتصيرش ماوسز؟
6: شو بعرفنا أنا هيك حتى ويبستر بلا موس.
1: هلا لابستر بيفهم أكثر من بوحسان؟
6: بليز هو عم بعلمني إياها. ايه
1: آخ.
6: We, the Arabic people, always have a problem with the pronunciation of the letter P. The P sounds like a B. Listen carefully to the difference between happy, happy, and brain. Brain.
5: T-shirt?
6: Yes.
5: What meaning is happy?
6: Happy means glad.
5: What meaning is glad?
6: Glad is happy.
5: And what meaning is happy and glad?
6: Well, in Arabic, happy means سعيد. So happy and brain.
5: T-shirt?
6: Yes.
5: What is meaning brain?
6: هلا كل ما بدي أقول كل ما بدي تسألني معناها يا بوليس. Brain يعني عقل.
1: عقل عقل.
5: T-shirt.
6: Yeah.
5: يعني happy, سعيد وبrain عقل.
6: مزبوط.
5: يعني سعيد عقل هلا بيصير اسمه happy brain.
6: No. No. You cannot translate names.
5: Why not? How? Why not? أنا كان اسمي تا تا تا تا تا تا تانيوس هلا بعيتوني تا تا تا تا تا تا تاني.
1: عاد يرد عليك يا بوحش يا بوليس عاد. هلا عطا تا تا تا وتا تا تا تا تبعك بفكرك عم تعوص من المدرسة. أوه
6: يا بوليس فيك تغير الاسم بس ما فيك تترجمه. هيدا أبو حسين مثلا فيك تقول له فادر حسين.
1: معلوم فيك تقول لي فادر حسين معلوم. مش فادر انت بتقولوها للخوري؟
5: ايه
1: معلوم فادر ومكتر كمان. شو أعلى مرتبة من الخوري عندكم؟
5: المنسنيير.
1: ايه مش بس فادر منسنيير وعني منسنييرة كمان.
6: هون بأمريكا في بعض الناس بينجبروا يغيروا أساميهم.
1: لاش بينجبروا؟ ها لا شو الله جبرهم. شفتي لك شي واحد أمريكاني نزل على بلادنا وغير اسمه؟
5: حلوين هندي والأمريكان مغيرين أسمائهم. مايكل جوردن شو بيصير اسمه بالعربي؟
1: مايكل جوردن. مايكل بتصير محمود.
5: محمود الأردني.
1: حلو حلو عجبتني.
6: إليزابيث تايلور شو بتصير بالعربي لكن؟
1: مني ها؟
6: إليزابيث تايلور.
1: إليزابيث تايلور بتصير عزبيل الخياطة.
6: كونداليسا رايس.
1: مني ها؟
6: كونداليسا رايس.
1: كونداليسا بعرف كونداليسا رايس. رايس مش معني معناتها رز.
6: يس.
1: بتصير رز وباذنجان.
0: رز وباذنجان. رز وباذنجان من عم باذنجان؟ باذنجان محشي شاخر محشي مقلوب كيف عم يلبس؟
1: بسم الله عنك انت نايمه كل الوقت ما وعيتي الا على الرز والباذنجان.
0: مين عامل رز وباذنجان؟
1: ولك ما حدا عامل
6: شغل. كل المحشي والباذنجان هلا وخلوهم للانجليزي.
1: عادي عادي عاملي فاصوليا يا
6: معلم. طيب وسط البومي اللي علمكم امبارح؟
7: لا يا تيشر مع انه درست كل الليل.
1: لا لا عم يدرس ولا عم بيعتر ولا عم يعمل هم وركيت وبدي افسد لك عنه. كلهم عم ينقلون عني يا تيشر.
6: والله ما عم بعرف مين عم ينقل عن مين. انت بتقولي لي عم ينقل عنك وهو بيقول لي عم تنقلي عنه.
1: انا بدي انقل عنه. لا لك على الاخر لك الان بدي انقل عنه انا لا بنقل هو اللي عم ينقل كل الافراد عني الان بدي انقل عنه قال
6: لكن فسري لي هالهوم ورك اللي قدمتوه لي اجل عم الجمعه الماضيه
1: ايه شوفي
6: قلت لكم اكتبوا لي باراجراف على اللي عملتوه بالويك اند
1: ايه كتبني هيري مشي لي هيري ايه كتبني عملني
6: ابو حسين كتب انه راح عند الحكيم
1: ايه وعني رحت عند الحكيم معه
6: والحكيم فحصه
1: وعني فحصني
6: فحص البروستات
1: وعني فحص البروستات
6: انت منامتين عندك بروستات ها؟
1: يعني عندي يعني شيلتي يعني مش شيلتي البروستات
6: انت عندك بروستات
1: ايه عندي بروستات ما عندش بروستات الا يا ابو يا
7: انت
1: دع التليفون هي التليفون تليفون تليفوني عم
7: الو
1: الو الو الو الو الو هي يعني انا عم بدور عم بدوي هاني يعني علي الو اهلين اهلين اهلين لا هون بمدرسة الإنجليزي عم نتعلم شوي ايه اهلين خبر حلو ايه هيك خبرينا هيك يا شيخ في حبلة مبروك مبروك مبروك مبروك ياي خي خي خي خي على القبرية بسطيني والله حلو حلو حلو من مين حبلة ما عرفتوش راحت على البارك واجت حبلة ايه
0: لا يكونش هالبارك اللي انا بروح عليه مرات
1: اوعى هتروحي لعند ايه الو ايه لايكي اني هلا برجع بحكيك هلا عني برجع بقى. ايه بعد شوي بقى. ولك تعب طلق شبكي كر كر كر كر ديسي مثل حمام مقطوع ميته المعلمة عم تطلع فيي بدها تشرح شوي هلا اني بس خلص على الفرصه بتصل فيكي باخذ معلومات اكثر ايه مع السلامه روح مع السلامه ان شاء الله عقبالك يا تيشر فيفي حبلي
6: هي مبروك مين فيفي
1: كلبة انتو فيك
6: وعقبالك انت
1: ها
6: وعقبالك انت
1: عقبالي انا هلا بعد ما هرهر واهترى من قدامه ومن ورا وبطل يعرف الزلمة من المرة عقبالي قال شحاري لطني عقبالي
6: بولياس قم سمع للبوم
1: قم سمع قم الله يعينك يا بولياس
5: This is my school I say
1: This is my school, I say. This is my school, I
4: say. شو؟
1: ولك ملعون انت التاني خزيت العان. ها شو؟ عمل ردك. شو صايبك الطرش على الكتين بدك شي تحميلي لديناك تخمان.
6: وما سمعي انت يا ام حسين.
1: ايه بقى بسمع شو بينقص يعني حافظتني. This is my school, I say. It is not very far. I come here every day. I come here in a car. In school, we write and read. We run and jump and play. We learn the things we need. This is my school, I say. لكن أنا كنت شاطر كتير بالمدرسة أنا والصغيرة كانوا بالعربي وبالإنجليزي بالاستظهارات على حفلات المدرسة كانوا يجيبوني إلقي وبعد لحد هلأ بتعرفي بعدني حافظ أشعار كتير لأبو علاء المعرة وأبو المتنبي وأبو قويس كله حافظ كتير
6: فيك تسمعينا شي؟
1: سمعك شي؟ أشعار عربي؟
6: نعم
1: إيه حافظ كتير أنا شو بدي سمعك لأبو علاء أبو علاء المعرة إيه أنا حافظة كم واحد لأبو علاء يا إبرتي يا إبرتي أنت جميع سلوتي بك أخيط بدلتي أخيط ثوب لعبتي أنا ابنة مهندمة تحبني المعلمة لأنني نشيطة أجيد شغلا إبرتي
6: هلا هيك لأبو علاء
1: هذا مش لأبو علاء، لأم علاء. أبو علاء وقتها ما كانش فاضي يكتب، أم علاء كتبته عنه. إيه إيه
6: Have a seat.
1: إيه قعد. أخ يا الله، أنت دخلك شو بكي مش عبادك اليوم؟ مش عم تحكي شيء.
6: شو بكي يا مليات؟ شو بكي؟
1: مش عم تحكي شيء كل النهار.
0: ويت شو بدي خبرك؟ شو بدي قلك ها؟ هل حقيقة لا؟
6: English please.
1: إيه English. Why you are not on yourself today? Why?
0: شو بدي خبرك؟ ولك حقيقة كل هم وغم وكم و. وما ادري شو
6: كان انجلش
1: ولك ما بدنا نجيب لك اياهم غم والكم والسم والهم والهم بالانجلش. لحظه لقيت الهيلي الي
0: الو مين
5: هيلي دي دي دي دي
6: لا تحكي بره
5: تكرم عيني.
1: الو
5: ايه
6: يس
5: يس
6: ام جوينج تو اسك يو ا كويشن
0: يس
6: اند اي وونت يو
0: يس

0: هنا راديو كوكبة.
1: Well, your friend is next to you now. And you want him to go back across the street. What do you say?
2: I go across the street and tell him, come here.
3: بقينا نحن واهلك ندرسوا على مدرسه الانجليزي سنتين ثلاثة. تي تي تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي.
4: خبرتني امي قصصها هي والانجليزي وقديش تعذبت تعلمت هيدي اللغه.
3: ليش امك تعلمت؟ ما كان يفوتوا من هون يظهروا من هون.
4: ايه مزبوط امي دهنا غليظ كثير كثير.
3: وما كانوا الا يستعينوا بام الياس، وام الياس الله يسعدها كلمه بتعرف وعسلا.
4: مزبوط
3: خبروك بالزمان شو صار معهم مع تبعيه السوشيال سيرفيس.
4: لا شو صار؟
3: انهار. قبل ما خبرك اياها بتشرب لك شي فنجان قهوه؟
4: اجرت فايقني ثلاث مرات يا ابو الياس. تشرب قهوه تشرب قهوه تشرب قهوه. ايه بنشرب سم الكرات.
3: ايه تكرم عينك سم الكرات احب ومسك. ايه هلا بقوم بعمل لك اياها.
4: قبل ما تروح خبرني شو قصه السوشيال سيرفيس.
3: انهار. وواحده اتصلت بام حسين وصارت تحكي معها بالانجليزي.
4: اوكي.
3: فقامت ام حسين ففهمت انه هيدي من السوشيال سيرفيس. فخافوا امك وبيها ان تكون هيدي المره اللي عم بتفتش على شغل للعالم اللي عايشه على الولفير على الفودستان.
4: مزبوط.
3: فبقوم بيستعينوا بالفهلويه ام الياس وبفبركوا خطه ليقنعوا هالمره انه هن ما فيهم يشتغلوا. اقرا هون اقرا هيدي بتطقطق من الضحك.
2: يعني لا ما في شيء من ايدك. تفضلي. ويلكم.
1: ثانك يو. So you are Mrs.
2: No, me enable them. They no speak English good.
4: على مهلك.
2: Me translate them.
4: على مهلك. على مهلك شوي مشيشي. على
1: مهلك.
2: يا دبي هي.
4: مظبوط هاي.
2: على مهلك.
4: على مهلك.
3: هي خدي.
4: طبعا وديت فيك. مشيشي على الطريق. أنا هاي.
3: برام فيي. برام فيي.
4: هيك منيح هيك مظبوط هيك.
3: عظيم.
4: منيح هيك.
3: عظيم. رجع.
4: منيح هيك. عمالك ها. أنا مشيشي. وين بدي أقعد؟
3: تعال هون.
4: وين بدي أقعد؟
3: تعال عد هون.
1: Oh my God! Is he blind?
3: Huh? What?
1: Can't he see?
3: No, a long time no see.
1: Oh. Anyways, I'm Mary Johnson from the Humane
3: Society. Hold second. إليلا نحن هون منفهمش إنجليزي مزبوط. بدك تقولي تمش وتماش هون.
2: They know speak English good. They like تمش and تماش.
1: What?
2: تمش and ولي هلا كيف بدي أترجم لك إياها تمش and They like Dumb and Dumber.
1: Oh, Dumb and Dumber. That's a funny movie.
2: الهني هي بس شفتكن عرفتكن.
3: تطلعش فيها تطلع هيك عمل حالك مش عارف.
1: Well, let me explain a little bit.
3: Hold second. Word.
1: What?
3: Word. إليلا كلمة لنفهمها مزبوط.
2: Word.
1: Oh, does she want me to go slowly?
2: Yes, please.
1: Okay.
3: Yeah, like you must have فهمتك على الطاير.
2: Okay.
1: I'm Mary Johnson from the Humane Society. Our organization is...
3: Stop! Organization.
4: Organization, يعني organization.
3: Good, أنا بشوفها هوني بالأمور. Organization. هذه بتقول... Organization. Organization, جمعية, نظام, منظمة, تنظيم, إيه. Go!
1: The main purpose...
3: Stop! Verbis. No verbis in dictionary. Change word, please.
1: You couldn't find the word purpose in the dictionary?
3: No, change word, please.
1: Okay, let's see. The main goal...
3: Stop! Goal!
2: ولي شبكي! خلي هالمرة

0: تخلصي من تاعها ولا بترجم لي.
1: ايه اوكي اوكي يلا جو جو جو.
2: The main goal of our organization is to help abandoned pets.
1: ايه سؤالك سؤالك.
0: الهودي جمعية بيساعدوا اللي بدهم مساعدة.
1: عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا need help.
2: Okay, great. I'm here to see if you'd like to make a donation.
1: إيه بس عم تقول ذاك كنا خايفين منه تيري جاي تساعدنا. Yes, donation معلوم. Yes, donation.
2: Wonderful. I'm gonna fill out this donation form for you. So who's the head of the household?
1: سؤالك.
0: عم تسأل مين رب البيت؟
1: إلي لهو يا حسرة.
0: هن.
1: شو منكش عم ترجمي أخبار؟
0: ليش أنا شو قلت؟
1: أنا قلت لك إلي لهو يا حسرة.
0: إيه وأنا شو قلت له؟
1: اللي قلت له هم بدون يا حسرة.
0: لا بتجيب لك حسرة هلا.
1: يدخلك ما لم ترجمي.
2: What's your name, sir?
3: My name is.
1: سلوت أنا بجاوب عنه.
0: وقبل عم تسألني لإلي.
1: ما أنت أعمى وبتسمعش. His name is Hank Thank God Holiday.
3: ها؟ أقول له جبت لي هالاسم هيدي.
1: ولك مش اسمك أنت هيني شكر الله عيد.
3: بل.
1: هيني بتصير هانك وشكر الله بتصير Thank God وعيد بتصير Holiday.
3: وصايرة عم ترجمي اسامي كمان.
1: إيه وليش لا؟ ليش لا؟
3: إيه بدي أعرف شو بترجمي لهم اسمك أنت يا ست.
1: إيه وبدأ ترجمين اسمي جميل بصير بيوتيفول.
3: وعائلتك من بيت حميمي.
1: إيه بصير بيوتيفول حميمي.
2: Okay, what's your address here?
1: Address 20250 Middlesex, Dearborn.
2: Okay, and your phone number?
1: 313 بني هلالان 555 شحطة 2469.
2: Okay, and how old is he?
1: شو قالي؟
0: عم تسأل قديش عمره؟
1: اللي العاصم منه صار عمره 60.
3: والقصب التيني؟
1: لو انه بعده عايش كان صار عمره 60.
3: هيدا اللي بضل شغل لك بالك ها؟
1: أنا عم بحكي عن عقليتك، إذا شو بدك بتعتبره؟
0: He's 60.
2: Wow, he doesn't look his age at all. How old is she?
0: عم تسأل قديش عمرك؟
1: الليلة 30. راجع عيونك على وجهك 40. عاشت تطلع وظيفية، أنا شايفت لك الدرايف اللايسنس تبعك، أنت بتيجي 150 باوند أنت. الليلة 40 وبس.
0: She's 40.
2: 40? That's it? She looks older. She looks much older. You know, when they walked in here. I thought she was his mother.
1: شو بك يا شو؟ لك شو اللي عم بيضحك؟ لك شو معلش؟ شو اللي عم يضحكك؟
0: قلبة ألبس شايفتكم فايتين افتكرتك أمه.
1: أمه عمك ملعون اللي عميلك خلتك أمه قال واللي عاد بيب يجي امه عمك ملعوش عندك شوفة لك إلي لهذا إجا هو وكريستوف كولومبوس بنفس الباخرة على هالبلد امه قال عمك ملعون اللي يعمل
3: لك اسكتي على عبدها تحتضني على المرة عدي بقى
1: اسكت انت ما دخلش كان عم بيحكي معها
3: مثل ما بدك مامي
1: مامي ومستصغر حالك كمان ها
3: لك اسكتي على بطل تعطينا ولا إرش اسكتي
0: They are in love
2: Well, can we keep going?
1: Hey, go, go! يبعث لك همي.
2: Let's see. I have your name, address, phone, age. Now I need sex.
1: Sex. Sex. إيش بدي إلك؟ شو بدي إلك؟ شو بدي حرف؟ When we get married, once every day. A year after, once every month. A year after, once every holiday. سلنا على عيد وبس.
3: لش انت خليتي عيد؟ لك صرتي على عيد الشجرة بدك تحتفلي.
1: ايه ولاش لا؟ لاش لا.
2: Ma'am, can you just say male or female? I'm only asking about his sex.
1: حطي ميل يلا اللي بيدري بيدري اللي ما هو نوز ودون نو بيقول لنتل يلا حطي ميل
2: So, do you have any pets?
1: شو يا عم الياس؟
4: عندي اسهل اذا عندك pets.
1: لك انا عارف شو الباتس.
4: وين شو بعرفني شو فيها بالامس تبعي؟
1: ليش عم لاقي شيء بهالامس؟
3: لك هيك انت وياها بتعرف تعشعشين انت وياها بهالامس. بشو بتبلش البيت؟
2: او ماي جاد يو كان سي
1: ميراكل هللويا ميراكل هللويا هي كان سي هي كان سي يعني بيقولي هي كان سي ليتل بيت الله لا يوفقك فضحتنا كي رجع الله الله لا يوفقك طلع قدامك ليش تطلع هيك هيك يعني بدك تقولي هي هي هي هي كان سي ليتل بيت هو هلا شوي هي كان سي
2: alright whatever anyways so do you have any pets?
1: Pets? What pets?
2: Pets, animals.
1: Animals? I have him.
2: Excuse me?
1: شو بدي قلبي. He eat like pig. He sleep like bear. We fart like elephant.
2: Ma'am, what method of payment would you like to use? Cash, check, or credit card?
1: Cash, هيدي كلكل قلبنا من غير شي cash.
2: Great, cash. How much?
1: How much انت؟ انت كريم ونحن بنستاهل.
2: I mean, is $100 okay with you?
1: $100? كل هدي بيجي عمل دولار.
3: يلا لينا اوه.
1: $100؟ No, more.
2: $200؟
1: More. ولك شي دفعته انت من جيب بيي. More.
2: What about $500, $1,000?
1: $1,000 لك محليهم عال $1,000 yes $1,000 yes لك كل ما علينا كل ما عم تعلي معنا
3: يعني لا شيء 2000 ورقة يلا
1: لك no $1,000
2: oh my god $2,000 you are so generous please sign here please
1: معلوم هون
2: yes right here
1: شاء الله تعطينا يوم على الحارك هلا $2,000 فرجي
4: أنا شو راح يطلع لي منهم هودي
1: انت راح يطلع لك احلى حلوين يا احلى مترجمه خذ انت حدي انت
3: وانا شو راح يطلع لك
1: انت راح ياخذك عند الحكيم يركب لك قطعه جديده لعندك صارت عتيقه ومهريه
3: والله ما بديش انا مبسوط باللي عندي
1: انت مبسوط انا مش مبسوطه فيها مستحليها بتضلك شايلها وحاططها قبيلي على المغسله بالحمام
3: شو هي هاي
1: طعم اسنانك الوجبه
3: انا فكرتك عم تحكي عن شيتيني
1: شيتيني لك لو هداك بيلتقال قطع خيار كنا بعنا البيت من 20 سنة وغيرنا
2: Excuse me are you going to pay now?
1: Pay what?
2: Your pledge
1: حين يا مليز
4: What is pledge?
2: Pledge is a donation that she promised to give
4: الهودي اللي انت وعدتيها فيهم
1: وعدتها انا وعدتها بشو مي بروميس يو وات
2: The $2,000
1: The $2,000 you wanna pay me
2: No The $2,000 you want to pay me
1: Me pay you $2,000
2: Yes
1: ولكن حقيني يا ملياس مش عم بفهم عليها
4: We're not understanding you
2: Okay I'm not understanding you either
4: Okay
2: She just signed a donation form promising to pay $2,000 cash to our organization.
4: الهاوندي اللي انت وعدتيها فيه انه تدفعيهم للجمعية تبعهم $2,000
1: شحر انا وعدت ادفع للجمعية جمعية شو هيدي
4: what is your organization
1: what's your organization
3: شو organization
2: the humane society where we help abandoned cats and dogs
4: ايه الهو جمعية بيساعدوا القطط والكلاب
1: يا بشحر بهالاخرة انا بدي ساعد القطط والكلاب
3: يلا بكره انت بتساعد الكلاب وانا بساعد القطط
1: لك شكاك انت بتأثر وفتك حامي كمان
3: ما بدك مامي
1: listen yo money no money our pocket has a hole
2: what
1: جايبتنا مقدوحة money no money our pocket has a hole
2: but what about our agreement
1: yeah هي الارجيمنت
2: here
1: هذه الارجيمنت
2: yes
1: بس هلا انا مش مزبوط ارجيك هي وهي وهي وهي هي الارجيمنت وهي الامضه تبعي خذي كلي يم الهيس
2: لعين او ماي جاد يو كان ووك
1: هللويا ميراكل تاني حلك البركه لما جيتي تجيكي موج ان شاء الله هللويا تجيكي موج ان شاء الله
2: Oh my God, you people are crazy.
1: شو بقى شو
2: عارف I have to get out of here, you're insane.
4: عم تقول عني خاوتة.
1: عني خاوتة ولا ايه؟ قولي من الهون. قولي من الهون.
4: وانا بعد بدك مني شيء يا خاوتة.
1: روح اذا ربي ست ما يرد انت التاني. قومي نبري من هون.
2: Crazy.
1: الله يلعن ساعتي اللي جيتي. الله معك مع السلامة.
2: You're insane. All of you are crazy.
1: لا
3: عم مالك على المره هلا بطل تعطينا ولا قرش على مالك علي
1: ولك بالسماع عم تقول لي خوتة انا قلقاني خوتة
3: هي اكتشفت لحالها ما خصني
1: ولك انت بعد ما شفت شيء من خوتي لك انا هلا بفرجيك شو هو خوتي ولك يا مسحرة عليك وحساعد يا مسحرة
5: وكانت ام حسين تقوم من ور ور ورطة لتقع بور ورطة اخرى وكانت انجليزيتها شغ شغ شغلات دياتها
3: شو هيدا عم ابو الياس وين ما كان منتع بالحكي
5: خلي عيني على عم ابو الياس الله عيني عليه يعني
4: عمك ابو الياس عم بيقضيك مذكراته كمان
5: ايه شو هيدا
4: هيدا شو لا هيدا شو كاتب كتاب هو كمان
5: ايه كتابه لابو الياس ايه شو هيدا قصص الف ليله
4: ولك هي قصص الف ويله وويله
5: ولي
4: اذا بدي خبره لابو الياس عن اخبار اما اي والله ليكتب 10 مجلدات
5: يعني بصراحة الله يعين أمي على قصص لا الله يعين بي على قصص أمي
4: لك قال معك حق الله يعين أمك على قصص بيك ليش بيك هين
5: لا
4: وين هو بوليس هلا
5: فيت يعمل لي هالفنجان القهوة
4: فيت يعمل قهوة ايه تعالي خليني خبرك بالزميلات قديش أمك تعذبت لتعرف شو عيلته بيك وما كانت تعرف ايه وصار يتاخدوا من مستوصف لمستوصف ومن حكيم لحكيم وانه لا يعرفوا شو عيلته ما كانوا يعرفوا شو عيلته
1: دخلك يا حكيم دخلك يا حكيم عاصلينك بحلفك بالله بحلفك بالإنبيا يا حكيم تلاقيلي حل مشكلتي
6: ومن شو بتشكي يا اختي؟
3: هاي مش اختك يا حكيم هاي مرتي
6: ايه والسبع تنعام ومن شو بتشكي يا مرتو؟
1: انا ما بشكي شيء الحمد لله يا حكيم
6: ايه وعشو هجمي هالهجمي كلها اذا ما بكي شيء؟
1: المشكلة مش فيي يا حكيم المشكلة بهزبندي
6: بمين؟
1: هزبندي هزبندي ابو حسين
6: وشو مشكلة هزبندك من غير شر؟
1: بس علي يا ابو حسين علل علل شو نعم بدي بلش لك من فوق ولا من تحت؟
6: من مطرح ما بتحبي
1: يا دلي منين بدي بلش لك هايدي مشكلته هزبندي وحسين يا حكيم صاير أول شيء عم ينسى كتير وضيق
6: ومن أمتين بلشت هالمشكلة معه
1: أي مشكلة؟
6: مشكلة هزبنتي
1: شو بو هزبندي؟
6: ما هلأ عم بتقولي إنه هزبنتك وحسين عم ينسى كتير وعم بضيع
1: إيه إيه إيه إيه إيه عم ينسى وعم يا مسحر أنا صار مثله كمان إيه إيه عم ينسى عم ينسى وعم بضيع إيه؟
6: ومن أمتين بلش ينسى؟
1: مين؟
6: المحروس جوزي
1: جوزي أنا
6: لا جوزي أنا
1: الله عقشورك مهضمك يا حكيم سويت هارت
3: شو يا شكر شكر
1: مش مهضوم هالحكيم يا سويت هارت
3: معلوم مهضوم بتعطق من الضحك
6: الله يرضى عليك قولي لي شو قصتك وما تضيعي لي وقتي يا أختي
3: هاي مش أختك يا حكيم هاي مرتي
6: والسبع تنعام فهمنا
1: لك يا حكيم بصراحة هيدا هزبندي بو حسين
6: نعم
1: صاير بتكتهم ما بهير بتشوهم ما بيسي بتسندهم ما بريتيرن
6: نعم
1: ونعام يا حكيم حاطط لي قار مع نص البنايه برا خريج الجامعات الامريكيه وكلمتان انجليزي على بعض مش عم تفهمون علي
6: بهذا اللي عم تحكيه انت انجليزي
1: لا اسبانيولي يا خالتي لك معك ورقه وقلم يا حكيم
6: ايه نعم
1: هدي هدي ها ايه خد سجل سجل هالرقم عندك يا حكيم يرضى عليك انا عندي اياها ونسجل هالرقم لك 313 555 3689
6: ها
1: 555 3689
6: ولا شو هيدا الرقم
1: هذا رقم مدرسه الانجليزي روح يا حكيم بلكي بتاخذ لك دورتين انجليزي بتصير تفهم علينا ونفهم عليك يعني بالانجليزي رحنا أنا وبو حسين لهونيك علمونا كتاب الإنجليزي من الجلدي للجلدي
6: عن جد؟
1: إيه صار بو حسين يترغل يكرج الأبجدية كرج كرش سويت هارت.
3: شو يا شكر شكر؟
1: كرر الأبجدية للحكيم، كرر الأبجدية سمعوا كيف
3: صار. ألف بيب وبي
1: بالإنجليزي يا بالإنجليزي يا سويت هارت.
3: A B C D A F G يم حسين أربي جي.
1: بلبل بلبل بلبل. شوف شوف ما أحلي لما يتغزل في ويحكيني بيوت الغزل والأشعار بالإنجليزي. سويت هارت. سمعوا سمعوا كيف تتغزل في بالإنجليزي. فرشي قداش شاطر بالإنجليزي.
3: I see your face when I'm dreaming. That's why I always wake up screaming.
1: سلم تمك سلم تمك. فهمتهم ولا فهمك شو قال لي؟
6: لا أنا فهمتهم بس إن شاء الله تكوني أنت فهمتيهم.
1: معلوم على فوق هذا أبو حسين كان عم بيغني لي بالإنجليزي بحلم بك أني بحلم بك وبأشوي.
3: يلا ليني يلا يلا طلبت البديكي
1: ها؟
3: لك طلبت البديكي؟
5: شو بدي أطلب؟
3: لك إلك ساعة عم تحكي مع اللحام بعدك ما طلبتش؟ شو طالبين؟ أوزي نحنا كل البدية شوية لحم لنعمل صحن فراكة
1: يمشى حرقنا ولا شو نحنا بالملحمة؟
3: ها؟
1: نحن بالملحمة
3: كيف بالملحمة ولا؟ احنا عند الحكيم
1: لكن لو شو عم جيب لي سيت اللحمة والفراكي ومترشوه
3: لك مين جيب عم جيب سيت اللحمة واللحمة احنا عند الحكيم صحيح صايرة قرفين
1: ولك يا مشحر يا حكيم رح يخوتني رح يخوتني كل نهار على هالحال يا حكيم
6: هيدا حسب مظاهر انه عنده نشاف وبده تخطيط للراس
1: ايه ما عملنا له ما خلينا تخطيطات وفحوصات للراس لك هذا هذا كسكان الراس شوف تفضل
6: ايه بعرف في اقرا انا والله بتحبي تقري انت كمان
1: لا لا اقرا اقرا انت هدي هدي
6: المحروس جوزك شو اسمه؟
1: ايه هاني شكر الله عيد
6: بس هول الصور باسم هانك هوليدي؟
1: ايه ما هيك اسمه لابو حسام بالانجليزي
6: والله هلا هاني صار هانك؟
1: ايه معلوم
6: وانت شو صار اسمه اسمك بالامريكاني؟
1: انا انا انا اسمي بيتي
6: هيك خبط لزق حاف؟
1: ايه حكيم أنا اسمي جميلة جميلة إيه. بتصير بيوتيفول بيوتيفول تدلي عبتي إيه لا تصير أمريكاني على أصول يا حكيم لازم تغير اسمك هيك أنت شو اسمك بالأمريكاني يا حكيم
6: أنا بعدني على العربي ما غيرت
1: لا ما بيصيرش يا حكيم لا لا لا عوايد هوني بدك تغير اسمك أم طلع بيجوا على هالبلاد هوني وبيغيروا أساميهم دغري على الحاري بيت جيرانه لبيت خيه لابو حسين بكاليفورنيا ثلاث اخوه صينيين شو وبو وفو غيروا اساميهم هني بعدهم بالطياره فا شو سمى حاله تشك وبو سمى حاله بك وفو فو قام رجع بالطياره على الصين فهلأ يا حكيم أنا بلاقي لك اسم أمريكاني غير شكل غير شكل بكون شو اسمك أنت يا حكيم؟
6: أسعد
1: أسعد أسعد أسعد لك يا حكيم عندك حل من اثنين طريقة من اثنين يا بتترجم الاسم يا بتختصره هوني جوزيف بيقولوله جو نيكلس بيقولوله نيك أبراهام بيقولوله إيب فأسعد بنعملها أس
6: بالله شو
1: أس أهضم وأمريكانية أكتر هي هي أهضم أسعد ولا أس أس غير شكل شو اسم عائلتك يا حكيم
6: الله يجيبك يا طولة البال بدك تغيري لي عائلتي كمان
1: إيه كيف لك إيه هينا نحن كنا من بيت عيد صرنا من بيت هوليدي سامع بالمطرب جاني هوليدي
6: إيه معلوم سامع فيه
1: ابن عمو اللازم طلع لابو حسام فخلصني يا حكيم ولا تضيع لي وقتي شو اسم عائلتك خلصني
6: اسعد فتحي فتحي اسعد فتحي
1: فتحي نعم. فتحي فتحي نعم. فتحي بنختصرها فات مش مهضومي فات ما الا الا الترجمه سويت هاف
3: شو يا شكر شكر
1: شو ترجمه فتحي بالانجليزي
3: شو بيعرفني؟ شو أنا بعرف شو معنات فتحي بالعربة؟
1: فتحي بلكي مشتقة من فتحة بلكي
3: فتحة ضم كسرة يعني؟
1: لا فتحة بالسقف فتحة بالأرض فتحة بالحار
3: إيه إيه إيه إيه فتحة هول
1: شو إيه؟
3: هول هول
1: خلص يا حكيم
6: إيه نعم
1: خلص يا حكيم حط ايديك واجريك بمي مسقعة.
6: نعم.
1: لقيت لك اسمي بتندق له النوبة.
6: تفضلي.
1: صار اسمك دكتور أسهل.
6: والله شو؟
1: إيه؟
6: وليك أنا كيف فيي كفيكي على هالمعروف؟ قليلي كيف فيي كفيكي على هالمعروف؟
1: خلص.
6: تفضلي.
1: راعينا بالسعر يا حكيم. قديش أنت بتدفع على المعاينة؟ 100 دولار؟ شرج 200 على الانشورنس هتنا ولا 50؟
6: هيدا حسب ما ظاهر انه ما في عنده شيء بالراس.
1: ايه ماني مش عارف معافي في الشيء ابدا بالراس.
6: انا قصدي اقول انه ما عنده نشيف بالراس. شو هول الصور اللي معي؟
1: هودي هودي هودي التخطيطات وهودي صور الزلعيم الروية المصارين المعدي الدينا ما خلانا شيء الا ما صورنا.
6: خليني اشوف خليني اشوف هيدا شو ها؟
1: هيدا
6: في شيء ابيض مبروم بالمعدة. هيدا شو؟
1: هيدا هيدا ربع دولار بلع ابو حسين. تعال شغلي يا حكيم. والله مشغلي اني خوتتني اني خوتتني. بلع ابو حسين الربع دولار بينت بالصورة. زعمين عم يبلعوا ملايين الدولارات ومش عم تبين يا حكيم.
6: وهلا فيك تقولي لي كيف وصل الربع دولار لمعدة جوزي؟
1: ياي قصة يا الربع دولار. مرة على راس السنة قامت أم الياس راحت خفقت قالب جاتوه وحطت ربع بالقالب. قال اللي بيطلع له الربع بيقطعته بيكون سنتو كسبيني. قعدنا وأكلنا هالقالب كله والربع ما بينش. تهمنا أم الياس إنه خرفاني ومش حاطة الربع. راحت الأيام إجت الأيام بعد 4 سنين بين الربع بمعدته للأخ. ظلت الربع ومش منتبه.
6: ولح تعمله عملية لتسحبيه رح يضل خليه إياه بمعدته؟
1: هلا كفيها الله مش بحاجة لمصاري.
6: لك شو هالحكي هيدا؟
1: بس مثل مصاري أنا بسحب له إياه.
6: يعني مش هيدا بده عملية لينسحب؟
1: أي عملية؟ شو بعرفك بالطب أنت يا حكاية؟ أنا بكرة بس بدي إياه للربع. بعطي أبو حسين عريق ملقعة شربة زيت الخروة بينزل الربع سنسيت فراطة.
6: الله يرضى عليك يا ست خلصيني. إلك ساعة بتحوري وبتدوري وبتكري وبتبري وبعدني لهلأ منيش عارف شو علت جوزك بالضبط.
1: سويت هارت.
5: شو يا شكر شكر
1: تضرب انت واللي دلك على هالحكيم يا سويت هارت. لا عم يفهم علينا الانجليزي ولا العربي عم يفهم علينا. بارليفو فرنسي يا خالتي؟
6: وي جي بار فرنسي كي تتوا.
1: يه يا مشاح طلع بيحكي فرنسيوي. بدك مين يفهم على الفرنساوي هلا؟
6: ولك اخ ولك يا الله يا انبيا انت يا ست. غير انه جوزي مش عم يقشع ومش عم يسمع وعم بضيع وصار بلع مصاري في شيء عم يغير بعد.
1: إيه؟
6: عم يشكي منه.
1: ايه في شيء بس شغلي عيب النسوان يحكوا فيها.
6: احكي احكي لا ما تستحي.
1: لا عيب شغلي انا بستحي. عيب النسوان يحكوا فيها.
6: يا اختي احكي
1: اختك يا حكي.
6: لك اسكت يا اخي اسكت. احكي يا مرة.
1: لك يا حكيم بصراحة
6: نعم
1: ابو حسين صاير عم بفوت ويطلع كتير على الحمام.
6: ايه
1: واني خايفة انه يكون فلتين معه شي يعني بس وخلص.
6: هلا انك ساعتين فحمتي لي اياه لقلبي ومستحية ومش بدكش تحكي. منشان هيك هيدا الشي طبيعي لزلمي بعمره. انا افتكرتك عم تحكي عن هيديك الشغلة.
1: هيديك الشغلة؟
6: ايه.
1: هو هو إلنا زمان زمان زمان زمان.
6: يعني قديش قديش زمان؟
1: من لما مات عبد الناصر. وقت قال لي ابو حسين عيب يا مرة لازم نحد وحدينا يا حكيم. ايش بدي خبرك يا حكيم ايش بدي خبرك؟ مرت عبد الناصر فكت حديدة وبعدني أنا حدي عليها يا حكيم.
6: بحسين؟
5: ها؟
6: بحسين عم تسمعني؟
5: لا يا حكيم.
6: كيفك اليوم يا بحسين؟
5: أنا منيح. كيفك أنت يا حكيم؟
6: أنا الحمد لله. قديش إلك مجوز يا بحسين؟
5: شي 200 سنة يا حكيم.
6: عم تسمعني هلأ يا بحسين؟
5: لا يا حكيم.
6: بحسين؟ وعرفنا شو فنيك؟
5: شو؟
6: شوف كم اصبع انه حامل بايدي
3: هيدي الايد الرفيعه
6: ايه
3: منيش اشعه
1: فرجينا شاف ايه عني منيش اشعتها منها
6: مش شايفيني رافع ايدي
3: لا مش شايفك رافع ايد اليمين ولا رافع اصبعين
1: ايه واني كمان يا حكايه
6: بحسن شرف لهون شرف بدك تقولوا لي مين هالابن الحلال اللي دلكن علي انت خليكي عندي
3: شوفي
6: بدك تفهمني شو قصتك انت ومرتك هبلتوني
3: ليك يا حكايه ليك انا بقشع على بعد ميل وبسمع على بعد ميلين
6: ايه؟
3: وعقلتي صاغ سليم ما بنشي
6: ايه؟
3: بس اسمع نصيحه هالزلمه اللي قدامك
6: ايه؟
3: لا تعيش حياتك مبسوط مع النسمين
6: ايه؟
3: اسمع ساعة اللي بدك واقشع ساعة اللي بدك وخراف ساعة اللي بدك لك اجيب اينشتاين وقعد يومين حد ام حسين بتهبلوا
6: ايه هلا توضحت الامور هلا بلشت افهمك انا
1: شو يا دكتور اس بين معك شيء
6: ها
1: بين معك شيء يا حكيم
6: نعم
1: بين معك شيء من الفحص
3: لك وين في حتى ما هو وين شايف في حكيم هون في حكيم هون
1: هيدا هيدا الحكيم يا سويت هارت
3: هيدا حكيم هيدا لك هذا بيع صحون وطناجر هيدا
1: سامع يا حكيم
3: خلاص بدي انزل معه بالتجارة
1: وين رايح يا حكيم

0: يا مسحر عني يا مسحره، يا مسحر عني يا مسحره، ولا هيدا سابح حكيم بيهبل ابو حسين ويا مسحره. كم غلط نعلة يا عمي؟
1: قام ملتناه
0: قام انت وياه قام قام لك فعلوا لك هدي
1: لك ما خف مروتك انت التقي.
0: لا ما تقامش انت لا كفاعة مثل الدجاج البياضة على البيض.
1: حطي
0: انتي خلت لك شي غرض بالبيت مش جايبته انت.
1: ولك شبه لحدا بيعرف شو بيحتاج بالبيكنيك.
0: ولك تقبري هالبيكنيك بعزيك يقعديلي بهالبيت مبورديل على الاير كومبيشن ضروري نيجي نقعد بهالشمسات.
1: ولك ما قلنا كل الشتوية قاعدين بهالبيت عفنا بيسويش نطلع نعملنا شوية بيكنيك.
0: داخلك انت مرتي شي بدك تباكتكي باكتكي من محل ما بدك انا باكتك بالبيت.
1: لايكي شو قولك منحضر هالأكلات؟
0: ولك بكير بس ساعة بعد الساعة 10:30 بكير على الأكل بيضلوا هيبلك الأكل.
1: ولي ما علينا نكلون هالأكل دوني ننطر للساعة 12 يعني.
0: داخلك انت لكن
1: نكلون هلا.
0: ولك لكن كيف قال بمنك صايرة مثل بتصهريج البنزين.
1: تزيديش عالبي يما حسن تزيديش عالبي. ما في دايت إلا ما جربته وما في شي نفع ما كان يخس وزني.
0: ولك منام بده يخس وزني؟ إذا انت عحبة الأسبرو بتحطي مايونيز.
1: لا تنبلع لا تنبلع على شيء تنبلع بالهين.
0: داخلك ما انت بلشتي هيدا الدايت انتي لي من جمعتان هي اللي بيبعتوا لك اكل بالبريد.
1: ايه بلشت اكل فيه بلا طعمي
0: عنجد.
1: ايه بتضطري تزيدي له مايونيز وجبنه وزبده بس لتتغير طعمته.
0: والله هل قد فيه
1: وبمرمل لك تمك وبيضل تمك مرمر كل نهار تضطري تاكلي شيء وراه بس لتغيري طعم التمك.
0: شيء مثل شو
1: يعني؟ تشيز كيك، كنافة بجبن، شوكولا، رز بحليب، مهلبية.
0: بوزة يعني؟
1: بوزة لا بتنصح.
0: والعمى هلا التشيز كيك والكنافة بجبن بتنصحش البوزة بتنصح.
1: ولك الكنافة بجبن ما جايبت لها انا قطر دايت.
0: لا اذا عقطت الدايت معلوم بخس وزني.
1: لا بس انا نازل وزني.
0: ها؟
1: اليوم الصبح وزنت حالي نازلي باوند ونص.
0: إليك جمعتان على الدايت باوند ونص؟
1: ايه باوند ونص.
0: وزنتي حالي قبل ما تفوتي على الحمام ولا بعد؟
1: لا بعد.
0: ايام سهلتي يوم الحمام. الله يسهل امرك انت.
1: لكن بس انا شفت هم امبارح على التلفزيون هيدي الدايت باتش.
0: باتش؟
1: بدي اجيب منها.
0: شو الباتش؟
1: باتش ولك باتش دايت هي الباتش اللي بيلزقوها. كيف هيدي الباتش تبع الدخان؟
0: ايه؟
1: هيدي التلزيق اللي بيلزقوها والواحد ما عادش بيدخن.
0: ايه
1: هيدي مثلها هيك بتلزقيها للدايت وبصير يخس وزنك يدوب الشحم دغري بدوش.
0: والله بتعرفي ليكون مفعول اقوى انت معك يا ام الياف لازم تحطي هالباتش تلزقيها على تمك.
1: دخلك ايه انا ضعيفه يا ام حسن.
0: شو
1: ضعيفه
0: ما عندكش مرية بالطول بالبعد تخمان.
1: وليلك قصدي انه انا ارادتي ضعيفة.
0: ارادتك ضعيفة.
1: ضعيفة هي هذيك اليوم سهرانين انا وابو الياس. قاعدين نحضر التلفزيون. جبنا قالب هالجاتو وصرنا شقفي من هون شقفي من هون. طار نص قاعد بالجاتو.
0: يخزي العين.
1: فبقيت سهراني لوحدي فايت ابو الياس ينام وانا عم بحضر لك فيلم عربي.
0: ايه
1: صرت قطعة من هون شقفة من هون بلكون من هون ناتشي من هون
0: طار القالب
1: كله.
0: يا بارك الله يخزي العين.
1: انا قلت شو بده يعلقنا اذا عرف بوليس ما بينعلقش بلسانه.
0: مزبوط.
1: فقمت لك بعد نص الليل شي الساعة 2 وعملت لك قالب جديد.
0: خفقتي قالب من اول
1: مرة؟
0: طيب بوليس تاني يوم ما اشتلقش انه القالب كان نصه وصار قالب كامل رجع.
1: وليلة ما يشتلقش علي.
0: ايه
1: نطرت للساعة 4 الصبح لبرد الجاتو واكلت نصه. ايه
0: يخزي العين عنك. يخزي العين عنك ماكلي قلب ونص بوقعة واحدة. يا بارك الله.
1: ايش بدي اعمل؟ ما قلت لك كان مرمر تمي من اكل هالدايت.
0: يتأمري هالدايت مع شيء. امي امي حضري حضري لي هالارجيلي لو نجيب شيء اشرب. امي
2: جبت قلت لك عنهم.
3: العرقات حطيتهم ببريق الفخار والفودكا خلطتهم بالانيني مع الكوك.
2: لا يا زلمه بركي شربوا منهم النسوين.
3: لا ما انا علمته وقلت لها لأم الياس ما هيش هيش هيش شربوا منه.
1: وعلمت بريق الفخار.
3: ولك ايه علمت البريق وقلت لها لأم الياس ما يشربوا من البريق يشربوا بس من الأناني. يلا العاب يا زلمي العاب.
0: هايدي ناش معلمي هالأنيني هوني بالأحمر.
1: هيدا أبو الياس علمها قال لما نشرب منها منفس غازة هو هيك بحبها.
0: منفس ينفس غازة أنا شو بدي اشربه بديش غازيت يلا. هيدي لصبلك صبلك
1: ايه صبيلي شوفي ليه صبيلي لا انا هيك كله ما بشربش منه ها هيدي كله سكر انا عاملي ايس تي هيدا ايس تي حطي لي من ايس تي
0: خيتي تشربيش من الكولا انت
1: لا كله سكر هيدا بنص
0: ايه يلا هاني بشرب منفس غازه ينفس غازه اخ يا الله يقطع الشاب وسيعته
1: ارجيلتك حاضرة صار
0: هيتي هالارجيلي
1: هيتي وين جبت كباية
0: هي هي كباية لك هالكبايات ما اصغارهم لقيته شو كبايات دايت هودي هدي
1: هيتي ما تنسي تحطي لي سكر
0: سكر
1: ايه
0: كم ملعقة سكر
1: حطي لي ملعقتين كبار وين
0: هذه ملعقتين بدك تحطي فيها
1: وين ما جبتيش سكر
0: سكر حدي خدي
1: سكن سكن سكن
0: هيتي ايه. يعني بصب من هالقنينة
1: عشان ما بش بلا سكر بمر مرتين
0: اخ يقطع الشاب وسيعته ان شاء الله اخ اخ اخ اخ ايه هيتي لشوف الأرجيلة ولي ليش تعملتن هاكي هالكولا
1: ولي ما قلت لك بوليس قال لما نشرب منه ننفس غازة شو بكي
0: نفس غازة ولا عادي عندكم بالبرات شي 7-8 أشهر هيدي
1: شو عرفني هو بوليس كان عم بيشيل من قنينة يحب بقنينة يشيل بقنينة يحب بقنينة شو ما عرفني انا شو هيك هو بحبها
0: طعمتها غريبة شوي
1: هي غريبة ايه يس يلا
0: بس طيبة بتعرفي بالاخر مثل طعمة الدواء اللي بيشربه ابو حسين
1: ليش انت عم تشربي من دواء ابو حسين
0: لا هذا دواء قال بيساعده بيقول لي بس تكون معدته ملبكه بدل ما ياخذ تامز
1: إيه؟
0: جاب لي دواء قال بيخلطه مع كولا كمان وبيحط له ثلجي وبيشربه
1: إيه؟
0: اني من شي شهرين كان معدتي ملبكه اخذت منه كمان
1: إيه ونفعي
0: إيه ما نفعناش بس نيمني شي 5-6 ساعات
1: يا ريح شوي هيك صبي لي صبي بعد شوي
0: خلي خلي صبي انتي لحالك
1: انا هيتي
0: صبي
1: هيتي انا بصب لك
0: طعمته طيبه ما اشبه شيء بالاخر طيبه طعمته
1: هيتي حط لي شويه سكر كمان
0: بتعرفي بدي ارجع اروح عند الحكيم انا
1: ليش شبكي خالص
0: يمكن معي ضغط عم بيصير معي
1: دوخه
0: هلا بس شربت نقطه من هون ضرب تهديني فيي كل
1: ولي هيدا من الشاوب يمكن تشويبي تشويبي
0: ايه انت أيوة رحتي عند الحكيم امبارح دخليك
1: ايه رحت عند الحكيم ايه
0: شو قال لك انت
1: عمل لي فحوصات
0: ايه
1: وقال لي إيه لازم اعمل فحص دم وبول
0: ايه ورحت عملتيه هون
1: لا رحنا انا وابو الياس رحنا على المختبر قال بكلفونا $200
0: يا مشحرك
1: ايه
0: رحتي على مختبر امريكاني يعني
1: ايه هو اللي بعدنا لعنده الحكيم
0: ولك راح بكره انا بدلك على مختبر بيشتغلوا فيه ولاد عرب
1: ايه
0: بيشارجوك 50-60 دولار والدميت والبولات من عندهم
1: عجب
0: ايه ايه ايه
1: ايه ايه ايه صحة صحة ولك شو هاتي
0: دخلك انت جايبي هالكبيات هودي لك مش ملاقي اصغر منهم يعني
1: ولك ما فيش غيرهم عندي شو بعمل لك يعني
0: بس يتعود عليها هذه طيبة طعمته مش بشيها
1: ايه تعرفي شو
0: تعرفي دخت أني بلكي لأن شربنا الأرجيلة على الريق
1: ولك لا على الريق ولا شيء ما أنا متروقة
0: شو نتفتلك شي خروف الصبح
1: علي دخلك نتفتلك أنا صار رأسي يوجعني كمان معك شي حبة أسبرو تناوليني حبة أسبرو
0: ايه معي بالجزدين وين الجزدين
1: ايه قومي جيبي لي حبي الله حبتين حبتين
0: يا بون يا مسحرة ليش عم تبرم هالأرض فيي برم أنا يا مسحرة أنا إزاي مش عم يحملوني يعني وين هالجزدين بدك حبة أسبرو
1: حبتين إذا ما حكي
0: أنا كمان بدي حبة أسبرو وجاني راسي كمان
1: هيتي
0: معي هدي وين رحت؟
1: ولي هيني وراكي.
0: لوين نقلتي وراي؟
1: ولي هيني وراكي شبكي.
0: خلي هيري حبي هيدي حبي
1: هيدي مسكي
0: خليني حبي هيدي إيه. حبي إيه.
1: خلاص هلا
0: ايه
1: تعرف شو
0: هات لجيب لك البري لحظة
1: ولك لهبل البري بوليس علموا البري قال ما حدا يشرب منه ما بحبش حدا يشرب من بريقه
0: انا بخذ البوليس انا
1: ايه انا راح اخذها مع شو اسمه
0: معلم الكولا ومعلم البريق
1: مع الايس تي ايه طيب هالايس تي
0: يا مسحرة وليش طعمت هالبريق محشش
1: ولي ما قلت لك ما تشربي منه
0: يا مسحرة أنا ليش عم تضرب فيي هالأرض ظالم أنا يا بلي أنا
1: ولي لا تكوني جوعاني بقوم بعمل لك لقمة الأكل تزندطولك فيها
0: شو جايبي معك أكل؟
1: جايبي معي هوت دوغ
0: شو
1: هوت دوغ
0: شو الهوت دوغ؟
1: ولو ما بتعرفي شو الهوت دوغ
0: شو بعرفني كل عمره بحسين يجيب لي هوت دوغ يعني
1: هوت دوغ سألي بحسين بقول لك شو الهوت دوغ
0: بحسين شو يا بحسين
4: شو
0: شو الهوت دوغ يا بحسين
4: هذا شيء مثل الصصج
0: شو
4: هذا شيء مثل الصصج
0: وش الصصج هي
4: لك شو بعرفني هذا شيء مثل الهوت دوغ
0: شو فهمنا يعني
4: لك فسرية انت خلصين العام
0: لك شو خلصيني شو الهدوغ
1: ولك هات يعني سخن
0: ودوغ
1: حسابي
0: شو الدوغ يعني غنم
1: لا لا لا
0: بقر
1: لا لا بقر آسف
0: جيل
1: لا لا لا
0: شو تركي وعد كل شو تركي ها
1: عو عو عو عو عو
0: شو ايه
1: عو عو
0: لك هلا وعد مسحيتك عم تعويلي قال عو عو شو الدوغ خلصيني
1: الدوغ يعني كالب
0: كالب كالب يا مسحرة جايبت لي لحم كليب
1: ولك لا لحم كليب ولا شيء هن بيسموها هيك هذه لحم بقر هلا بدو اياها وبتشوفي شو طيب
0: لكن تلعبيش هالملاعيب معي يا امي الياس انت بتاكلي الاخضر واليابس انا باكلش منهم هالقصص كلها
1: ولك هلا بدو اياهم وبتشوفي شو طيب ايه رح تضل لك واحد
0: طيب تيراري راري راري رارم يا زارة الوادي ضربتها عهد ما يشبه من ذكراك تيراري راري راري رارم بحياة حصان بتعيديها تيرا ريرا يا جارة يا جارة شو في بعد جارة وليه؟
1: لما عم تقولي وليه؟
0: هذه المرة ناصحة دي على حدك هوناك
1: أي مرة ناصحة؟ وليك خلص حاج تغني بالعربي هلا بينزعجوا اللي حوالينا
0: ينزعج ينزعج يعني شو بدي غني يعني
1: غني لي شي غني بالانجليزي
0: انا بدي غني بالانجليزي
1: ايه غني
0: شو بعرف بعرف غني بالانجليزي انا
1: وليك غني هذه اللي علمونا اياها بمدرسه الانجليزي شو بكي ما بتتذكريها
0: اياها
1: هذه اي لاف يو ايه يلا

0: حلو حلو. بس تعرفي شو؟ يمكن مش لازم يغني هالغنية أحلى ما يطلع حكي علينا.
1: حكي شو؟
0: هلأ بيصيروا يقولوا إنه منحب بعضنا.
1: إيه من إحنا منحب بعضنا؟
0: لك لا منحب بعضنا غير شكل يعني.
1: كيف يعني؟
0: ولي ولي بتاعي لقلك منحب بعضنا يعني.
1: يحبك برس ستي خرس عشرة مكرسة حي. يحبك حب غضب الرابي يقطع عمرك عشان بيحبك وليه؟ تضربي بهالشكل مثل كيس الطحين. حبك قال خلص ما عاد بدي غنيها. حبك قال حبي حبي.
0: غني لك شي غنية تاني.
1: مالي هذا ليت اللام ليت اللام شو اللام؟
0: أرقور
1: يدخل أرقورك أنا دخل. ميري عند عرقور صغير عرقور صغير صغير وفعله كبير. شو تهميني هلا عم حب العرقور تبع ميري؟
0: ما دخلك أنا ولا أغنيكي زيكي. بتحبي كاتشب مع الهدوك؟
1: لا الكاتشب بيعمل لي حموضة.
0: بحط لك شوية تشيبس.
1: لا تشبس يا ملحي بتعمل لي ضغط وملوحات.
0: اوكي لكن بلا شيء لكن بدي نقيليك احلى هدوغي واكبر وحدي جنبو سايز بدي اعطيكي. تفضلي دوقي الهدوغ وشوفي شو طيب.
1: هيتي لفن يا مسحرة.
0: شو بكي؟
1: يا مسحرة يا مسحرة.
0: والشوف
1: ولي تعشف تعشف تعشف يا بحسان تعشف يا مسحرة.
2: شو بكي شو بكي
1: شو بكي يا سيد لك مكبر يا مسحرة.
2: فكرنا في شيء
1: يا دلي يعني دلي الربط لساني.
0: ولي شو
1: بكي يا دلي وحطت لي يا شعبة خبزي كمان يا مسحر علي يا دلي علي عدمتك عدمتك إلي لي أي شعف من الكلب طلع لك يا دلي على هالشغل يا دلي.
0: هلأ بدي أقيم بتشوفي مطيبه
1: هذي. وين رايحين وين رايحين؟
2: رايح الحميم.
1: وانت وين رايح؟
2: سرحوا
1: ولوان مخدين هالبضاعة هايدي.
2: تتحمصنا من الشمس بدنا نروح على محل ثاني شوي.
1: يا دل
0: هلا بدي قريب تشوفي شو طيب.
1: هذا منام بدي بلش فيه.
0: طيب كثير. كيف لقيتي؟ طيب؟
3: How do you do ladies؟
1: نعيم طيب. How do you do انت؟ اني الدودو تبعي مش منيح. الأرض عم تبرم فيي وراسي تألم وبتمي في الشي شغلي عم بيكي لأول مرة. كيف الدودو تبعك يا مليز؟
0: ليه أنا الدودو تبعي؟
3: What is that?
0: Huh? What?
1: What? What? شو عم بيقول؟
0: عم بيسأل شو هيدي؟
1: This is an arigilation.
0: ولي ده شو هالتطويل كله؟
1: ولي ما هو نبريشة طويلة.
3: Is it a pop bong?
1: Huh? What?
3: Is this for marijuana? Is it a pop bong?
1: What?
3: Is this for pot?
1: شو البات يا مليز؟
0: بات طنجرة.
1: طنجرة. عم عطول السايب مش إشاعة من فاق. هيدي طنجرة هيدي. الطنجرة. دست هيدي طنجرة. يس يس طنجرة يس يس بات بات يس ايه طنجرة.
3: So that's a pot bomb.
1: ايه طنجرة ايه. منحط الأكلات من هوني ومنسخنهم من هوني ومنشرقهم من هوني. خد لك بالكون خير. تعا مص لك شو بيقولوا مص بالانجليزي؟
0: ساك
1: ساك ساك تعا ساك ساك.
0: ايه.
3: How long have you been smoking here?
0: For about an hour.
1: For hours.
0: Yeah.
3: Oh, so you've been drinking too? Can I see your cup?
1: Head a cup. Hey, you want to drink? Don't drink it from it, huh? Oh!
3: It smells like vodka.
1: So,
0: هذا ريحتها مثل فودكا.
1: لك العمى شو بك انت؟ هيدي شفتها طنجرة وهيدي فودكا على الكولا. أني بهالآخرة بدي أشرب فودكا. قال أني أم حسان. قال لا هيدي مش فودكا هيدي. هيدي حطي لي اياها هوني هذيك.
3: Ladies, you've admitted to me that you've been drinking and smoking pot in a public area on state property, therefore you are both under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say and do will be held against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you.

0: يا سيد ما أشطر بالإنجليزي.
1: شفتي؟
0: قديش عقلك بدنا لنصير نحكي إنجليزي مثله؟
1: أي شيء مليون سنة ما بنصيرش مثله.
0: May I help you? You want to see hot dog? I mean hot dog it and meet you.
2: No, no, I don't need any hot dogs. I need both of you to come with me.
0: So,
1: I would do you in a rough mouth.
0: رح معه لوان بدنا نروح معه.
1: شو بعرفني بركي بده يخطفنا.
0: يمسحها لأني سمعت في عصابات عم تخطف الأطفال. روحي لعيت للبوليس. أنا روح عيت.
2: Come on ladies.
1: ما هو البوليس شو بك.
0: هلدان أنت عشان بصلتك محروقة.
2: Why
0: your onion is burned. هلدان. ولي روحي للعيت للرجال لك.
1: إيه تروحيش تركيني لوحدي بروح معك. إيه يلا غنيلك شغلني بركي بيسمعوكي.
0: ولك وين رجال غنيه هو غنيل. I love you.
1: لا غني لك شغلني تاني بركي بيسمعونا.
0: ولك وين لنروح للحاج احملي حالك مش شايفته.
1: إيه ولا شايفته.
0: لنروح عند الرجال.
1: إيه نضبط ونروح نقعد محل تاني.
0: تعال هذا انت هذه هدي
1: انا باخذ هاوي
0: يلا الحقنا انت يلا هدي احملها انت هدي. خلينا نروح عند الشيء.
1: عدلي روحنا عند هاد المحل بالفجيت.
0: يمسح على الهرد يمسح على الأرض عم تضرب فيا. يمسح لك حبيبي يا نور العين يا ساكن يا محسن
1: يا محسن.
3: ضلوا هالنسوان يركضوا قدام البوليس وفاتوا بالغلط على حمام الرجال.
1: عن جد
3: وبدال ما نكون بس مصيبة صرنا باثنين. وبدال تكتل واحد قام البوليس اعطى كل واحد منهم تكتين.
4: وامي ما كانتش عارفة انك مخالط المشروب بالكولا.
3: لا وما حدا منا انتبه ان هي عم تشرب من القنينة. يا حرام. ولما لقطن البوليس وشم ريحة المشروب قام فقعها تكتلت كمان.
4: قول امي كل مدي ومدي بتوع بورطة مع البوليس.
3: ايه.
4: اشي بالسيارة وشي بالبارك وشي بالمحطة. انا مخبرك قصتهم لما امي وبي اشتغلوا ليلة عندي بالمحطة.
3: بحسين اشتغل عندك بالمحطة؟
4: ايه في ليلة بطل الشغيل من عندي.
3: ايه.
4: والشغيل التاني كان على الفيكيشن.
3: ايه.
4: وانا يا عمي بوليس علقت بالمحطة 18 ساعة سحبي وحدي.
3: ايه.
4: وشو بدي خبرك عاللي صار ليلتها. يعني
1: شو يا حسين وين صرت يا حسين؟
4: يلا جاي.
1: وانت شو جابرك تبقي هوني كل الليل ها؟
0: ولك بقعد بتسلى معك اني هوني شو قاعد انت اربع خمس ساعات كلهم بيقطع.
4: يلا جاي يا بي جاي تعال عبي هالبراد.
1: خوه وينك اسم؟
4: عرفت كيف بيمشون هودي؟
1: لك انا هولي مش مشكلتي هوني
4: بس هيدي
1: شيل اعلان قبل بمر.
4: ايه
1: بس انا مشكلتي بالحكي الانجليزي مع الزبائن.
0: ولك هلا انت بدك تفتح مع الزبائن مواضيع سياسي واقتصاد.
4: مزبوط.
0: كلهم كم كلمة good morning وهذا that's it bye bye thank you bye bye.
4: صحيح صحيح. وانت هلا راقبني كيف انا بحكي مع الزباين. وتعلمهم او اكتبهم على شي ورقة احسن.
0: انا بكتب له اياه.
1: انت بتعرف تكتب بالانجليزي؟
0: بكتب لك اياهم بحرف العربي. شوفي ها
1: how
0: are you هي الف واو الف ري يو يا واو how are you.
1: راح هلا شوف تعال
0: تقراها
4: هلا بعد نص الليل بخفوا الزباين. انا بغبلي شي اربع خمس ساعات وبرجع بدي نمني شوية.
0: ايه
4: هيلي 18 ساعة واقف على سحبي وحدي هون.
0: يا ولدي طيب هذا الشغيل اللي كان يشتغل عندك ما لقيتش بديله يعني؟
4: عم ندور على واحد بعد ما لقينا شي واحد.
5: Can I two please?
4: Hey what's up baby?
5: Hey Sam.
4: How you doing sweetie pie?
5: I'm broke. I'm stressed, and to make matters worse, I'm lonely.
4: Aww, do you need a hug?
5: I need more than a hug, Sam, okay?
4: Where are you heading?
5: I'm going home.
4: Well, do you want to go in the back for a happy hour?
5: Not tonight, Sam.
4: I can make you feel better.
5: Oh, yeah?
4: You know what I mean?
5: I know what you mean.
4: Okay, well, bye, sunshine.
5: Bye,
4: come back tomorrow, I'll be all alone, okay?
0: قلبي الو
4: شفت
1: ايه
4: شفت يا بيي هيك بدك تحكيهم ببساطه
1: ايه هي ايه
4: يلا لكين أنا بدي روح.
0: إيه؟
4: بدي وصلك على البيت.
0: لا لا أنا يعني بدي أبقى مع بيك هون بسليه.
4: متأكدي؟
0: إيه هلا بنظف لك شوي حواليك. خلص روح روح تقبرني روح.
1: روح روح أنت روح.
4: أنا والله ما بدي أملك ساعة. يلا بخاطركم.
1: دبر حالك.
4: انتبهوا ها هون بالليل بيتروا الحرمية.
0: إيه بدك حط لك هودي على الأغراض على الشلفين.
4: أي فرانك.
6: أي سام.
4: إيه؟ إذا بدكم شيء ضروري دقولي على السليولير. أنا حاط جنبي.
0: تسمع لأخاه.
6: Fill up on five please.
0: What?
6: Fill up on five.
1: محسن. عايز تدقله لحسين يقول له في زبون مش عم بفهم عليه
0: لك طول طول بيه لك طول بيه انا كتبت هيدا عن حسين اقراها انت بس كنت فيها مع الزبون
1: واتس اب بيبي
6: سي وات
1: هاو ار يو سويتي باي
6: اي ام جود
1: دو يو نيد ا هاج
6: اكسكيوز مي
1: وير ار يو هيدينج
6: Why are you asking?
0: لك ما أشتري كيف عم تحكي معك ويحكي معه.
1: You wanna go? شو هيدا؟
0: Happy hour.
1: إيه. You wanna go in back for happy hour?
6: Happy hour with you?
1: I can make you feel better.
6: Give me back my card, you old man.
0: لك ما أشتري معه من الإنجليزية.
1: Bye bye sunshine.
6: I'm out of here. What a creep.
1: Come tomorrow. I'm alone.
0: عشو عصب دخلك ومنفذ هيدا
1: اي نبر دربي يسد ما يرد
0: كل هالملاطفة والحكي الحلو هيدا
1: وانت وانت ما كنتش رحتي مع حسين على البيت ها
0: ولك خالص يا عمي بقضيهن هوني كم ساعة هلا بيطلع الدار
6: Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box
0: ها ها
6: Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box
1: محسن
0: ها
1: فهمت شو بدها
0: فهمت 100 وفهمت باكس
1: مش باكس مش باكس يعني صندوق
0: ايه 100 صندوق شو بده هيدا Can I help you sir
6: Ma'am I need a pack of smokes
1: ايه لك هيدا بده دخان هيدا يس يس خليني انا Can I help you
6: This is a joke Where's the other guy
1: Oh the other guy you know here We work tonight
6: I need a pack of cigarettes
1: What do you want
6: A pack of Benson and Hedges Deluxe.
0: Is this one back?
6: Yes.
0: Hey, can you repeat name, please?
6: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight
0: Menthol. Yeah, can you repeat slowly, please?
6: Pack of Benson and Hedges.
0: Slow actor, you ضعلك.
6: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box.
0: يلا يلا سمعت شو بدو يا أبو حسين أعطيها أعطيها.
1: لا شغلة فهمت عليه. You know what? Sorry, we don't have.
6: Out?
0: No, going out. We stay here till Sun Hussein come. When Sun Hussein come, نحنا بنروح out. Yes.
6: I need some sugar. Where's your candy?
0: Sugar aisle 2 next to salt. How naked?
6: No, I don't need some sugar. I need some candy. Do you have Three Musketeers?
0: Sure. Is this cigarette come in? We have Marlboro.
6: No, that's a candy.
1: لك سمعت انا حبيت له قلبه للزلمه خلينا انا فيها انا وياه.
0: ولك عم بحكي انا وياه طول بالك لو شو
1: لك انت فهماني شيء كوعك من بوعك انت خليه ما كنتش حكيت معه انا.
0: تفضل فل زبون كان بده ثلاث علب مسكوتير
1: لك انا كان بده لح شوكولاته ثلاثه مسكوتير مدري شو.
0: شوكولاته لا كان بده دخان هيدا.
1: لك انت ما كنتش رايح. لك على الزبون. هذا صاحب ابنك بضل مطفي هذا بضل سكران الله يعيننا على هالليله
0: شحر ريحته واصله هون هيدي
4: اي سام
1: امينو سام
0: اني ام سام سام مش هوني
7: سام
0: ايه
7: what did you do to your face it's too early for halloween you know you remind me of a famous hollywood star
0: هوليوود ستار عن جد ليلي
7: يا
0: تفضلت يا بحسان عم بيشبهوني لنجمة هوليوود انا
1: ايه انت يا انجلينا جولي اسم الله حولك حواليك لك ما شايف تنسك لا مش معروف الله وين حاطه
7: You know you look like
0: Look like who
7: You look like
0: Look like how
7: You look like E.T.
0: مين
8: E.T. Home
0: مني هاي سامعة فيها هالمسلة
1: لا
7: Hey Sam I need a ride
1: What?

0: هنا راديو كوكبة.
1: Yeah, you see that person over there?
2: وين هذا قطع الطريق؟ Which one?
1: The old one.
2: The one wearing red هناك؟
1: No. The one next to him. He's lighting up the cigarette. You see him?
2: Hey, شفته فرجين. شفته.
1: You can see him?
2: Yeah, شفته.
1: Really? I don't see a damn thing.
2: ولا بعدك عم تقول لي you can see better when
3: you're. لك شو بك فاتحة معه موضوع للزلمة؟ شو بك خليني أنا أشوف شو بده؟ What do you want, sir? What do you want?
1: Sam, can I use your John?
3: Oh, John, don't work here anymore.
2: Hey, talk to the ابني, talk.
1: No, your bathroom.
3: Oh, bathroom, how naked? معقول قد ايه؟
1: What's how naked?
3: Look over there, bathroom over there.
1: Okay.
3: فتح معه موضوع للزلمة. خلينا عم نشتغل الليل. Look, no, sir. No, look at this cooler. Bathroom over there, over there.
2: Okay. يا مشحر علي.
3: الله يعيننا على هالليلة.
2: يا مشحر على زباين اخر الليل.
3: ما قلت لك شو عم احسن على البيت انت.
2: ولك خلص غلطنا وبأهان هلا عمل لي حل.
4: What's up, dude?
3: Hey, what do you want?
4: Hey, you want to buy some watches?
3: No, thank you.
4: $5 for a watch.
3: Yeah. I have too much watches.
2: Do you have watches in Swanee?
4: How about you just give me all your money? Come on, give me the money. Let's go. Put the money in the bag. Put the money in the bag.
3: You want to put the paper or plastic?
4: Hurry up, let's go.
2: الله لا يقيمك بجاه النبي.
3: الله لا يوفقك بجاه النبي.
2: يا سراع يا حرامي.
3: يا مجرمي اللي قتلتي للزلمة قتلتي قتلت له ثلاث.
2: يا مشحر أني قتلناه. يا مشحر واللي قلب قلب شو بوز عم يتنفس قلب قلب.
3: أنا قلب بالحبوسة.
2: ولك قلب قلب يا مشحر تاني اتصل بالأمبيلانس. اتصل بالبوليس ولك شوف ايش عم يتنفس.
3: لا مش عم يتنفس. ولك عم يتنفس بس قلبه عم يضيق.
2: قلبه عم يضيق. ولا خليه يتنفس شوف اذا ولا تنفس
3: بحسان
2: ولا اعطيه نفس اصطناعي يا مشحر خليه يتنفس
1: having a good time
2: ولك انت شو جايبك هلا لها ولا يا مشحر تعال اذا if you kill someone in this country how many years they send you to jail
1: No, they give you the electric chair.
2: يا مشحرة! شعشع اتنورت اخرتك يا محسان.
3: لا تكتب احسان!
2: يا مشحرة!
1: ولا تكتب
2: احسان! ما بعرف انا. يا
1: مشحرة! All the ambulance! Maybe they can give me a ride.
2: يا مشحرة!
1: Is he breathing?
3: I don't know!
1: Well, did you check his mouth?
3: I don't know!
1: What do you know?
3: I don't know!
1: Did you? Maybe he's the cleanest throat.
2: احسان!
1: Cleanest
3: كلين جيبي هيدا اللي بدها تفوت دم الكلينر
2: يا مشحر انا خلص بدها تضفي غطفه تمه يا مشحر
3: بدي اعمل على شو بدي اعمل
2: ولا نضفه تمه نضفه تمه هدي يا مشحر انا ولا هدي انت انا يا حسان
1: ويندكس
2: يا حسان ويندكس كلين ايفريثينج يا تعبرني تعال شوف شو صار هاوني بالمحطة يا حبيبي
3: خليه عايش
2: ما تقول شو صار في هاوني زلمة خليه عايش أنا هاوني بدي يسلحنا يا مشحر علي كنا بواحد وصلنا باثنين يا مشحر
4: الأمبلانس والإطفائية وسكروا المحطة كلها يعني لو أنا سكرت المحطة لثلاث أربع ساعات كان أوفر لي وأحلى لي كمان
5: هيدي الخبرية لازم سجلها عكعكعك تاني
4: وقامت امي عملت حالة تعبانة لما شافت الامبالانس ايه محملوها وسحبوا فيها على المستشفى وبعد جمعتين اجتنا فاتورة الامبالانس $669
5: لهالدرجة 669 دولار ايه العمى شو هني مخدينا باللموزين
4: انت شفت هيدا زمور الامبالانس لحاله
5: هيدا اللي بيعمل وي وي وي وي
4: ايه هذا لوحده اللي بيعمل وي وي وي وي كلفنا $300
5: العمى شو يا ابني يا حسين الله لا يحيى حوجنا له
4: مزبوط
5: ايوه بتشرب لك شي فنجان قهوه
4: ولك بلقتني يا ابو الياس بفنجان القهوه قمت وقعدت وفتت وطلعت وغبت وطليت وبعدك تسالني بتشرب قهوه ايه بنشرب قهوه
5: أنا يا ابني يا حسين ما تعصبش بس أنا كنت عم بسألك إذا بدك تشرب قهوة ولا موقفة
4: لا مش موقفة
5: ايه قول هيك من الأول ايه هلأ تكرم عينك هلأ بشربك أحلف انت في فنجان قهوة قوم لينا قوم
4: لوين
5: أنا روحنا عند بابا حسين نشرب فنجان قهوة ام حسين قهوتها ما بتتفوت

0: هلا بدك تكمل لي قصة هالكتاب والحكايات الكتاب.
1: ما هلا بكمل لك على الطريق. يلا لينا. طيب انت يلا. بتعرف شو شو شو شو احلى خبريه من خبريات ام حسين؟
0: لا شو هي؟
1: لما بيك وامك وصلوا على المطار.
0: ايه وشو صار؟
1: ايه
0: على مهلك يا محلى حتوعيني.
2: اخ الحمد لله.
0: على مهلك يا حسين على مهلك. بكفي بكفي عوني بكفي على مهلك. هلا
2: Good morning, Watan.
3: Good morning. Welcome to the U.S. Your documents, please.
2: Huh? What?
3: Your documents. Your official papers.
2: Papers. هيت الجريدة من إيدك بدو إياها.
0: لك شو بدك بالجريدة؟ شو بيقرا عربي؟
2: لك هيت بلكي بدو يلف فيها شيء هيت.
0: لك شو بدو يلف فيها؟ شو عم بدي ترمز؟
2: ولك لاش بتضلك تشارعني وقرد؟ Here's papers here.
3: What am I going to do with this, ma'am? I need your official papers, your documents, your passports.
2: Ah, passports. اعطي عقول من الاول تقتلنا نحن والزلمه. هيت هيت اعطيني الباسبورتات هيت. الباسبورتات؟
0: شو مش معي الباسبورتات؟ هيهم معك الباسبورتات.
2: لا هي مش حرا اليوم معك، انا خليته معك، قلت لك انتبه عليها.
0: لك شو معي؟ معك كيف معي هيهم معك انت؟ ما اعطيتك اياهم بعد ما شافون على الامن العام.
2: ولك انا اعطيتك اياهم لما شافون على باب الطياره.
0: ما اعطيتك
2: يا مش حرا ضيع الباسبورتات ولا هلا.
0: ايه يمكن هلن.
2: يا مش حرا لك هيت هاني. Sorry, sir. Here is my passport. Oh, here is his passport. اسم الله على هالخلق اسم الله. Here is my green card.
0: على يمين يا محسن على يمين.
2: لا هاني حطيته هون يا مشحرة. وين حطيته؟ ضيعنا
0: الكريم. قوم دورك عليهم.
2: ولك عود انت هلا وقتك. شوف لي يا بلكي بعبك انت.
0: لك شو بدهم يعملوا معي؟ سايع بتضلك ضايع.
2: هيا. Here is my green card.
3: Oh, you have a green card.
2: Yes, I am half American. Can't you tell?
3: Sure. You speak English really well.
2: No, يعني not so good. Not bad.
3: Where'd you learn it?
2: Huh?
0: عبالك وين تعلمتيها؟
2: ست حلقك أنا ما لي فهمته شو فكرني غشيمة؟
3: Quiet, please.
2: فضلت عم بيننا نست حلنا أنا وأنت هلأ كمان. أخ ولك بتضلك مجرسني وين ما رايح بتضل صوتك ملعلع ومجرسني. أخ لك excuse me, sir. But he is pain in the ass. The whole trip he gave me headache. اخ والله بكره اصير امريكانيه والله لا طلعك وشلحك نص اللي معك والله.
0: انت عذره يا ام حسين لك ما بقى معي الا المرات هي المرحوم.
2: خلي لك يا اللي ورتك يا المرحوم. اسم الله بايام العز ما كان يفز.
3: So you've been in the States before?
2: Yeah, we live here for 3 years.
3: Where?
2: In Michigan.
3: Where in Michigan?
2: In Dearborn. على Ford Road وشيفر. You know where Satira Bakery على Warren بتروح هاك وبعدين بتنزل على شيفر هاك. You go down. بعدين على Ford بتعمل left. في 3 houses. بعدين إم حسان علي رضا. بعدين إم حسان زنوبة. بعدين إم حسان سعيد. بعدين بيتنا نحنا. 3 houses. بعدين بيتنا هاوسنا.
3: How long have you been outside of the country?
2: Huh?
3: How long have you been outside of the country?
2: We left here after his surgery.
3: When was his surgery?
2: Before Ramadan.
3: When was Ramadan?
2: After Shaban.
3: I need a date.
0: Barka bado yitla maak a date. لك تظهري معه.
2: You want date from me?
3: Yes.
2: ايه الله عصورك اني عيب الصوم اني ديت بتطلع معه. لك اني بعمل شو استغليت اني مزوزي ومبسوطة يا عيب الصوم. لا اني بعمل شو الديت مني.
3: I need a date. You left the country.
2: Huh? We left the country yesterday. Beirut, Jordan, America. Come here.
3: A date. You left this country.
2: We left the beginning summer after Memorial, the day of Memorial. Eh.
3: What do you have in your luggage?
2: Huh? What do you have where?
3: In your luggage. Your luggage.
2: شو عم بقول هي؟ ولك عم شو بدك بدك هي؟ ولك لك 12 ساعة على الطيارة نايم. قوم شو بده؟
0: شو بعرف شو قالوا لك عن المترجم؟
2: We're not understanding you, sir.
3: Ma'am, I am asking what you brought back in your luggage. Have you brought back any weapons? Have you brought back any gifts? Do you have any alcohol? Did you bring back any food?
2: Food. Yay, جايبين food ليوم الفود. معنا أكل ليوم الأكل. We have kishk, kishk هذا للسوب. We have زعتر للمناقيش. اربس اربس هذه خالتك جميلة بتعمل مناقيش عصاج بتاكل ايدك وراها. وفي معنى اني تم زهر روز واتر واتر هذه للحلو هذه شغل مخدوشة. وفي معنى علبة حلو. وفي معنى كليان صنوبر. وفي معنى تنبك عجمة. وفي معنى شو بعد جبنا دخلك معنى اكل
0: مش خليت شي اكل ما جبتيها
2: ايه شو جب في معنى بزرات فستو في معنى شو الفستو بالانجليزي
0: فستو ايشن
2: حندق بندق عين اللي شافتك وما صلت عنا بالطق وتنبق فستو ايشن يا شكسبير لك شو الفستو بالانجليزي؟
0: ايه الفستو بعرفها هيدي ايه بينس
2: ايه وي هاف بينس
3: اكسكيوز مي يو هاف وات
2: وي هاف بينس
3: يو هاف ا بينس ان يور لاجج
2: يس اي هاف بينس ان ماي لاجج
3: مام واي دو يو هاف ا بينس ان يور لاجج
2: اتس ا جيفت
3: ا جيفت
2: ات از فور ماي سن
3: You brought your son a penis as a gift?
2: Yeah, my son loves to eat penis. He likes to eat penis every day.
3: And you brought him one back from the old country?
2: Yeah, لا, but more than one. But do you think one is enough? I brought him big bag. قداش جبنا فستق لأحسان؟
0: قلت له شي 4 كيلو
2: قداش بيطلع ال 4 كيلو؟
0: شي 10 باوند
2: I have about 10 pounds of penis.
3: 10 pounds of penis?
2: Yeah, 10 pounds of penis.
3: 10 pounds of penis.
2: Yeah, yeah. Ma. We all like to eat penis in the family.
3: All of you.
2: Yeah, yeah, all of us.
3: Including you.
2: Yeah, yeah, yeah. Ma enno ana, I'm not supposed to.
3: Please tell me, why not?
2: And penis make me fat. Oh, you know penis, when you start eating, you can't stop.
3: Is that right?
2: Hey, but then ani, my husband... Don't like me to have لأن اللي بيعملوا ملوحات وضغط بس أنا I don't do in front of him بس when he go out أنا بروح بكل بكل كمشي هاك وبرمه هاك وبدون يعني إيه
3: And where do you get all this penis from?
2: From him him ببعته على المحل ستورة بيروح على ال you go to the شو المحمصة بالإنجليزي؟
0: لا لا لا. شو بعرفني؟ منين بتجيب لي هالكلمات هؤلاء؟
2: إيه. You go to the المحمصة ال penis store in Lebanon and you buy it. وهنيك there is many many kinds في فستق بقشر penis with skin وفستق بلا قشر with no skin في فستق عبيد شو كيف بيقولوا العبيد إيه بالإنجليزي؟
0: لك شو بك ما بقولوش عبيد هوني بقولوا African American
2: وفي African American penis وفي فستق حلبة وفي فستق مغبر many many kind
3: very interesting that's interesting
2: have you tried any Lebanese penis before
3: no
2: why not they are good delicious better than American penis
3: How do you know that?
2: I tried it both. The wife of my son tried it. She is American. She told me the same.
3: The wife of your son?
2: Yeah, wife of my son.
3: Your son that you brought the penis for?
2: Yeah, yeah.
3: His wife knows about him?
2: No, about what?
3: About him and the penis.
2: Yeah, yeah, she knows. She have with him coming sometime.
3: Oh, kinky, they share.
2: Yeah, she like Lebanese penis.
3: Oh, yeah?
2: You know what she told me one day?
3: Tell me, please.
2: She told me, look, Auntie Jamili, I am Auntie Jamili. I tried every kind of American penis, but they are not good as the Lebanese penis. I tried it and it was chocolate, with caramel, with ice cream. I'm not good as Lebanese penis.
3: So your daughter-in-law discovered that the Lebanese penis is better than the American penis.
2: Yeah, yeah, and she is right, she's right. You don't want to try any Lebanese penis?
3: No.
2: Well, come on, don't be shy.
3: I'm not shy, it's just not for me.
2: Yeah, I love that. You never try any penis before?
3: No, what's wrong with that?
2: That's strange. This is the first time I meet American guy who don't like penis. Most American guy like to eat penis.
3: Some, but not all.
2: هل إذا قلت لي never tried it little bit
3: يعني. Not even a little bit, no.
2: هل هذا ما بزمين وميك الفستو.
0: إيكلي تاكلو.
2: Sir, are you married?
3: Yes.
2: Your wife like penis?
3: What's your point?
2: And she never asked you to try one with hair?
3: No!
2: يا غريبة. طيب هلا أنت you never try any penis butter before?
3: Penis what?
2: Penis butter.
3: Penis butter?
2: Hey, you never try. هلا قال لي أنا مش باكل penis butter كمان.
3: Penis butter?
2: Hey, penis butter.
3: Do you mean peanut butter?
2: Hey, penis butter.
3: Peanut butter.
2: لك شو عم نحكي أجنبي نحنا؟ إيه peanut butter.
3: You've been talking about peanuts this whole time.
2: إيه yes yes. Have you tried it, أنت؟
3: Of course I have.
2: شبك قلت لك American men like to eat peanuts. You wanna change your mind now and try the Lebanese peanuts?
3: You know what? I think I would.
2: إيه الله يرضى عليك. ناولني هالشنطة يا يا أبو حسين هيك. ناولني إيه أم الله الله ناولني هالشنطة السوداء هذه فيها. Hey, wait and see هلا when you try.
3: I did.
2: هذه الشنطة. ولك أم هيك أنت روح هيك. الله إني. آخ هلا بتدوق. هذه كليان هوني. هذا كيلو هوني. هلا بتدوق when you try Lebanese peanuts بتعيش تدوق غير وهلا بتشوف. هذا يا هذا فلفل مغبى بينس والدست هذا اوه مد ايدك وكا
3: You know what man? You're right. Lebanese peanuts are 100% better than American peanuts.
2: شفت قلت لك انا اللي بدوق اللبنانيز بينس بعد شي يدوق غيره.
3: Welcome to the US.
2: Yeah, thank

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وأنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص، كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء، بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
7: أبانا الذي في السماوات
5: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
11: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليت من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
13: أبانا الذي في السماوات،
14: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
11: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيد النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحن كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت إنه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس.
4: علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
15: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد، نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

Je sais. C'est Wadou. وهيدي دشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

0: هنا راديو كوكبة.
1: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح. أي والله.
1: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736 894.

0: معكم أليك قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص. مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة درغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلد الدرغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة الدردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الآن العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736 894.
1: يا رب تكون بلادنا،
3: يا رب تحميها،
1: يا رب تكون بلادنا،
3: يا رب تحميها.
0: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

أعمى بشوف على المكشوف سيوف سم سيوف سل على المكشوف وما في خوف وما بنكل سل سيوف الأعمى بشوف على المكشوف.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عتق التراث الأصيل، بلد دغيا بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

أول صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانيكة. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين إنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتطول الشمس على الأرض المزروعة، عم بتطول الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجع عيون وصار من الأطلال، أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستين واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنه يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنه من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى إحدى زياراته لكوكبة كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدي يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرة الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلادي الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوطة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جمال الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.
3: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

0: seni öyle.
1: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عتق التراث الأصيل، بلدة الدردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
2: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها.
1: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
3: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح.
1: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

تواصل معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي. ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها. مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
1: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio كوكبة.
1: أنتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبة.
2: Ahora estás escuchando Radio كوكبة.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio كوكبة.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبة.
3: You are now listening to Radio كوكبة.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: ماذا علمك حب؟
3: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحسن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
2: حبيبي،
3: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى.

0: والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: اشتيها ومع كل حب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قد صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع جعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالصياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم بيتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا متموت.
2: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: فينا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أنفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه، هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مرحبا، عم بحكيكم من بردة. دايما بسمع إذاعة كوكبة. أنا داني. الأفضل من هيك إنه إذاعة كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع إذاعة كوكبة، وبمشواري على الضيعة بسمع إذاعة كوكبة كمان.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عتق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة درغيا بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736 894.
1: يا رب تكون بلادنا،
3: يا رب تحمينا،
1: يا رب تكون بلادنا،
3: يا رب تحمينا.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

0: استدعيتني.
1: انت مين؟
0: انا هو.
1: انت المصطفى المختار الحبيب.
0: هلأ صار الوقت.
1: اجت ساعة الكلمة. عم يكتب لك حياتك واسمك وهويتك وحدد لك تصرفاتك وشو بدك تقول.
0: وحريتي.
1: حريتي. حريتك. هلأ فوت على الكتاب، لازم كمل مدينة أورفليس.

0: خلصت، عملوا لك دعايه
1: وهيك صار. الرقابه منعتها من هون، اخذوها الاصحاب من هون، طبعوها بالسر ووزعوها.
0: لكم لبنانكم ولي لبناني. لبنانكم مشكله دوليه يتقاذفها رؤساء العالم،
1: اما لبناني فتلال تحت سماء زرقاء.
0: لبنانكم حكومة ذات رؤوس كثيرة، مربعات بين رئيس دين وقائد جيش.
1: أما لبناني فشاعر يجلس بين الأبدية والأبدية.
0: لبنانكم طوائف وأحزاب، لبنانكم المتحمسون على المنابر والخرس المتخاذلون قدام الأجنبي.
1: أما لبناني فالزارعون والكرامون والعمال. أغنية بنت حطابة في أحراج لبنان أبلغ من خطابات أكبر ثرثار بينكم.
0: رسام وشاعر وكمان سياسي.
1: أنا يا ماري هاسكل جاي غير الناس، جاي اهديهم لزيتهم الخفية. كتبي من قبل هي مقدمة لهلي عم أعمله اليوم.
0: تاني كتاب النبي؟
1: كتاب النبي
0: إلك زمان بتحكي لي عنه.
1: هالكتاب رافقني من أيام الأولى، من الدورات الحياتية السابقة. بدي إياه كتاب وعظ شاعري، لأنه الوعظ هو التبشير الفعلي بالحقيقة.
0: ليه كنت أمص فيك سقراط؟
1: شايف مدينة عم بتمشى فيها وعلم الناس، بس مش هالمدينة ولا هالشوارع، لا مصانع ولا ناطحات سحاب، مدينة محبة وبساطة.
0: انت عم تكتب نيويورك عزوقك.
1: نيويورك عزوقي يمكن، بس انا سميتها أورفيليس، مغلفة بغموض الشرق وضباب النبوات.
0: وهل إلي مطرح بمدينتك؟
1: بكل المدن. انت
0: حتى المدن اللي بالخيال؟
1: حتى المدن اللي بالخيال. نحنا مش بالصدفة التقينا.
0: الناس بيسموا كل حادثة بيجهلوا مركزها من حياتهم صدفة.
1: تأملي قديش قلنا بالزمان متجهين صوب بعضنا. انا هاجرت من بشري وانت جيتي من مدينة كولومبيا والتقينا ببوسطن، واول ما شفتك عرفت انك انت اللي كنت ناطرة.
0: حبيبي جبران، ما بقى تقول، وصل البوح لحفة الدمع. هلو مستر كنوف، ما تواخذنا، جايين. انسجمنا بالحكي ونسينا موعدنا مع الناشر ألفريد كنوف.
1: بسيطة ماري حبيبتي، سبقيني عند مستر كنوف، عندي مخابرة ضرورية.
0: ما تتأخر.
1: أوكي. هلو جيرترد حياتي، اشتقت لك. لا تجد في على الحب، الحب حرية، الزواج قيد. اشتقت لك، اشتقت ارسمك، اشتقت لتفاصيل جسمك. لك انت لما بتلبسي بتحجبي اجمل شي فيكي. ريشتي والواني ناطرينك تيصيروا حياة. اوكي باي. نايمي؟ اهلا مخيل.
2: الله لا يشبعك.
1: عم احكي مع جيرترود بيري، الموديل اللي برسمها.
2: يا بري موديلها هيدا حكي رسم هيدا؟ دخلك؟ انت بترسم بريشتك ولا بلسانك؟ ولك بعد ما خلصت من قصة ماري، وهلا جيرترود والست اللبنانية اللي عندها صالون وماري هاسكل،
1: شو قولك؟
2: شو قولي؟ عجقت ها؟ عجقت عليك. ولك انت ما بيحملك الا ماري هاسكل، بتحبك. عندها مدرسة وعم تصرف عليك شهرية $75.
1: ما اقصى الذي يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك.
2: يعني بدك تقطع عنك الفلوس؟
1: ما وصلنا لهون.
2: حط عقلك براسك، ماري بتدير بال عليك، بتصلح لك لغتك الانجليزية.
1: خليني فكر.
2: لك شو فكر؟ شو فكر؟ انت عندك ازدواج شخصية، بتحكي عن المثاليات وبتحب المادة، بتكتب عن التسامح، واذا حدا انتقدك الله ما خلقه. دخلك جمعة الماضي ضربت سعد الفلوغي على $3.
1: ضربته لانه كتب ضدي بمجلة السائح.
2: عرزل. طيب شوف، انا بدي غيب عن الرابطة شي كم يوم.
1: شو عندك؟
2: شغلة. نسيب عريضة عبد المسيح حداد بيشتغلوا بالصحافة، انت بالرسم وبالشعر، بس انا
3: أنا مخيل نعيمي المتخرج من أكبر جامعات روسية وأمريكا وثلاث أربع لغات شغلتي بيع بضاعة متجول بضيع أمريكا.
4: كعال بالنهار بيع بضاعة مع النسوان
3: وبالليل فلسفي مع أفلاطون وأرسطو.
4: وبكرة بيكبر شغلك بتصير تحمل أفلاطون وأرسطو كل واحد كيس. هن ينادوا على البضاعة وانت مطرحهم توعظ بالفلسفي.
3: ما تستهوني أنا.
4: امشي امشي عندي موعد مع النشر.
5: يا ست ميري يا ست ميري، جبران صار اسمه بيع بعد كتاب المجنون والسابق ما عم نلحق، لازم يألف لنا كتاب جديد.
6: هيك فكرك التأليف؟
5: هيدا الولد لقطة يا ست ميري، مزراب دولارات، بركي بيطلع معه شي قصة غرامية.
4: مستر كنوف لا تبلش توحيلي شو لازم اكتب. انتبه انا بشراوي عقلاتي براس طربوشي.
5: عفوا استاذ انا ما قصدت، بس الستات بيحبوا يقروا قصص الحب والعذاب ويبكوا.
4: انا يا سيدي كتابي الجديد اسمه النبي.
5: ها النبي ذا بروفيت، اسم بيع
4: ومدينتي اسمها أورفليس.
5: حلو أورفليس.
4: والمعلم فيها اسمه المصطفى المختار الحبيب.
5: المصطفى المختار الحبيب. آه يا حربو يا جبران، فعلا أنت لبناني، عملت توازن ما زعلت حدا، ضبطت ثلاثي.
4: ومثل ما قلت لك المصطفى المختار الحبيب هو المعلم الواعظ.
5: اه مين بده يصلبوه؟
4: يصلبوه
5: لازم يصلبوه او يحاكموه مثل سقراط حتى يصير للقضية ابعاد استشهادية.
4: لا صلب ولا محاكمة.
5: فاذا خليهم يسمموا له درجي.
1: عبس عاميتك الفلوس
4: بأورفليس ناس الطيبة والمحبة وبس.
5: ايه رح بتصير مثل قسيس كنيسة سانت ماركوس. وين المنتفعين؟ وين السماسرة والرصوص؟ ما بيصير مدينة كلها أوادم. مدينة بلا زبالي ما في، بلا جرادين ما في.
4: أودي أنا ما بجيبن على أورفليس.
5: إذا أنت ما جبتن هن بدون يجوا. ناشر بدو يجيبن. هك هذا تشيك على الحساب.
4: أنا ما بستلم فلوس، خدي أنت يا ماري حطي بالحساب.
7: مستر جبران

0: فلوس يا محتاج عرق معانا فلوس. أنا البنك الجوال، أنا اللي بخشخش بالمال، أنا ضحكة الكمبيالي اللي بتغير الأحوال. أنا مش مرابي، أنا حلم مجنح، بساعد الموظف حتى يتبحبح من كرمي، بدين على الشهرية بفايدة قليلة 10%. معانا فلوس، معانا فلوس.
1: أنت اللي بتدين؟
0: أنا اللي تحت أمرك.
1: بدي أتجوز وناقصني شوية فلوس.
0: بأمرك الفلوس وصاحب الفلوس، وإذا مش متيسر بدبر لك عروس.
1: لا، العروس موجود
0: على راسي. أمضيلي هالكمبيالي
1: على العميانة
0: ويدا تشك.

0: يا نبي أورفليس.
1: قول.
0: كل الضياع في مخاطير، ليش ما عنا مختار بأورفليس؟
1: يمكن ما له لزوم.
0: عم بصير عنا معاملات.
2: سيدنا زبالة اللي تدني.
1: أنا بديش اللي كيهن.
2: لكن مين؟
1: يا لطيف، نحن منحكيهم بالمثاليات وهن بالإشياء البسيطة.
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
4: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
4: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
4: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
5: يا أحبائي،
3: سيدنا شبعنا وعظ، بدنا حقوق العمال.
1: يا إخوان، الظاهر نشأت مطالب ما كانت من قبل، طولوا بالكم تنشوف كيف بدنا نحلها.
3: مولانا انت خليك بالوعظ والرئاسة، بدك هيئات شعبية تساعدك.
2: ما فيك تدير المدينة وحدك.
1: طولوا بالكم لبكرة، علي مشورة.
5: روح قلو للي كتب ما بقى يكتب شي ناقص.
4: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟ غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟ غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
5: سامع شو صاير فوق؟
6: انت كيف جيت؟ كيف تركت أورفليس؟ أنا ما قلت إنه فيك تترك.
1: مش زبطة، جاي اشلح لك هالجبي وفتش أنا بغيري.
6: ما بصير، أنا كتبتك وخلقتك عزوئي، ما فيك تتمرد علي الآن ولا أهالي أورفليس.
1: ما دام خلقت ناس يعني خلقت لهم الإرادة والمعرفة. في أسئلة عم تنطرح خارج الوعظ والحق والخير اللي بكتابك، ومضطر جاوب.
6: ما بتقدر.
1: ناسي الأكل والشرب، الغرائز. بدك تشوف بأورفليس شي مقاتلين، شي لصوص، شي مطلعين.
6: هودي منين اجوا؟
1: انت جبتهم.
6: انا حكيت عن المحبة.
1: يعني حكيت عن البغض.
6: حكيت عن الزواج.
1: الزواج طلاق مخبى.
6: حكيت عن العمل.
1: العمل يعني العمال والأجور والإضرابات. طلع شوف ملا مشكل صاير.
6: يا أخي، أنا عملت مدينة للحلم، منين اجت كل هالمشاكل؟
1: من الحلم. ما دام الانسان عايش وبيفكر بده يصير عنده مطالب واحتياجات.
6: اقولك، الميت ما عنده احتياجات.
1: انت عملت أورفليس مدينة شعرية للوعظ بافكارك، بس ما انتبهت للبنى التحتية. مين بده يزفت الشوارع ويهتم بالمي والمنتفعات؟ بارح زلمي اجى صبي، وين بده يسجله؟
6: صبي من مواليد أورفليس. برافو.
1: شو برافو؟ وين بده يسجله اذا مختار ما فيه، رئيس بلدية ما فيه؟
6: ما بدي بلديات، البلديات المؤسسات بتجفصن العفوية.
1: انت ما بدك الناس، بدها ما فيك توقف الناس.
6: تضمن لي اياها تكون بلدية صالحة؟
1: صالحة؟ وين في بلدية صالحة؟
6: ويصير في انتخابات وصور مرشحين وخلافات مثل بلديات الشرق الاوسط،
1: ويمكن يصير في تزوير وشراء اصوات
6: كمان. بس انتبه، أورفليس مدينة جديدة، وبعد ما صار فيها موتى تينتخبوا
1: بينقلولن اساميهم.
6: رح خزق هالكتاب وردكن كلكن للعدم.
1: تقدر تخزق كتابك، بس نحن صرنا، وأنا صار اسمي المصطفى المختار الحبيب للأبد. وهالناس اللي خلقتهم ما فيك تحركهم بصبيعك مثل الدمى. كل واحد خلقت معه حريته وبدهم يعيشوا حياتهم.
7: عم تتجادل مع حدا؟
6: مع نبي أورفليس، وراح زعلان قال بده يترك وفل.
7: ما بيفل، أنا بطلع أنعه، بس شو السبب؟
6: قال إنه أهل أورفليس صار عندهم مطالب حياتية، وبدهم من الجملة بلدية ومختار.
7: معه حق، وهيك قال لك مستر كنوف.
6: مدينة جبران، مدينة الحلم ومعرفة الذات، تصير مثل كل المدن.
7: بالمدى المنظور إيه، بس بالآخر ما رح يبقى إلا اللي خلقتهم أنت، أورفليس وناس الكتاب وكلماتك اللي عايشة بذاكرة كل شاب وصبية. انت وصلت،
6: وانت وصلتي معي.
7: دايما انا معك.
6: كنتي معي ببعلبك، انت بنت الكاهن وانا الراعي اللي حبته ورجعوا التقوا بزمان تاني. كنتي معي بأشور، بحصار طروادة هيلين وبار،
7: وهلأ بأورفليس النبي والميترا.
8: وبانتظار دورة جديدة وماري وجبران جداد. ماري
3: تمشي معي
7: لوين يا جبران؟
3: لمطرح ما بتدعينا الحياة.
7: تعني الزواج؟
3: نعم الزواج. هل فيك تقطعي معي الطريق حتى النهاية؟
7: الزواج؟ انت مش صادق يا جبران. انا رايحة على أورفليس احكي مع النبي.
9: لماذا انا هنا؟ لماذا انا هنا يا اله الارواح الضائعة؟ ايها الضائع بين الالهة! نفي كسر اللوحات، لوحات تافهة سخيفة، لوحات بلا روح!

0: انكساري يا انكساري، يا سيفي البراق ودرعي الصقيل، قرأت في عينيك أن جلوس على عروش الناس استعباد للناس، والوصول إلى مداركهم انحطاط إلى مستواهم.
1: شو الظاهر تزعلته؟
0: رفضتني
1: ماري هاسكل؟
0: ماري هاسكل رفضتني يا ميشا.
1: وكنت رفضها؟ انت ابن بشري مربص صخور، ايدك والكف اسحبها من شعرها، النسوين بيحبوا القتل.
0: انا اصارع وحشا اسمه العالم.
1: هيك اسمح لنا، رسومك عم تنباع، ما خليت شخصية ما رسمتها، كتبك شاعت ومدخيلك زادت، صار عندك رصيد واسهم بالبنوك واصدقائك نخبة نيويورك.
0: على فوق اختو لرئيس الجمهورية روزفلت عملت لي عشاء على شرفي وبدي اياك معي.
1: شفت كيف؟ من مال بتسب الاغنية ومن مال بتقبل دعواتهم بكل فرح. وشو هالازدواجية؟
0: هيدا موضوع بده شرح. يمكن بالدورات الحياتية السابقة كانوا هالناس أصحابنا، لذلك منشعر بانجذاب غامض صوبهم رغم الفوارق الاجتماعية.
1: يا شبران، الإنسان مخير فيما يعرف، مسير فيما لا يعرف، يعني كل شيء بيوقع ضمن إرادتك ومعرفتك أنت اللي بتختاره.
0: طريق مرسوم يا ميشا، ونحن منروح ومنرجع متجهين للغاية الكلية مثل السهم خلال العصور.
1: أنا متحد بالوجود، بالأرض والشجر والناس.
0: المهم أنا وياك يا ميشا التقينا مميزين، وعلى بيادرنا رح يكون حصاد كتير.

0: صياد الحجال يلي بتتصيد حجال دلني وين النبي؟
1: إذا بدك النبي اسألي عنه الحيك.
0: يا حياك تياب يلي بتحيك تياب، بدي نبي أورفليس. بيته وين بأورفليس؟
2: نبي ما في عنده بيت، تسألي عنه الناطور.
0: يا ناطور الكروم يلي بتحرس الكروم، اللي وين بلاقي النبي؟
3: إذا بدك النبي انطري مارق من هون.
4: عم تسألي عني
0: المصطفى المختار الحبيب؟
4: انتي ماري هاسكل.
0: جبران طول عمره يحلم فيك، وكل شي بدي يقوله عن المحبة أولك إيه؟
4: بحارتي نطرين وجزيرتي ندهتني، والحنين عم يعصف بقلبي مثل الريح بشراع السفينة.
0: ما بتفل قبل الوقت، انت كلمته بأورفليس.
4: هو عم بيعيش حياته، بيسهر بيشرب بيدخن، انا بدي اعيش حياتي. امبارح دخنت ارجيلي.
0: نبي وبارجل؟
4: بدي جرب.
0: جبران عم بيشرب يدخن، بس كمان عم بيختير ويكبر، ورح يجي يوم يفل فيه. انت وهبك الحياة، لا بتكبر ولا بيدبل جمالك، هو رايح وانت باقي.
4: مرات الانسان بحب يكبر، بحب يموت، احسن ما يضل محبوس للابد بكتاب مشلوح بمكتبي عم تاكل الغبرة.
5: بلاقيكي هون
0: مستر كنوف. شو جايبك؟
5: عم فتش اذا بفتح مكتبي بأورفليس. دخلك؟ ليش ما بتتجوزي جبران؟
0: اتجوز جبران، الجازة بدها تفتيح عينين.
5: الجازة بدها عمى قلب.
0: وانا شو لازمني؟
5: انا من غيرتي عليكي يا ست ماري، هيدا الولد لقطة. اذا بتتجوزي وبتربزي بالبيت يقعد يرسم يكتب، وحياتي عنك مزراب ذهب.
0: انت عاميك الذهب.
5: عملتي له شهري وديتي درس بباريس وشم الهوى حسابك، على القليل بتستوفي شي من اللي عم تدفعي عليه. انت بتغتني وهو بيغتني، وانا هالمعتر كنوف بيطلع لي كم دولار لاخرتي.
0: بس يا مستر كنوف انا اكبر من جبران بعشر سنين.
5: اكبر بعشر سنين؟ بيني اصغر منه بعشر سنين.
0: يخرب بيتك شو بتفهم.
5: انا بعجبك بعرف بالحلا. دخيلك يا ست ماري، خلي يعطي الإذن تنطبع كتاب النبي.
0: مش عرفتك مزوق هالقد، تكرم عيونك مستر كنوف.
5: شكرا يا ستي. هيدا الكتاب قريت منه مقطع للأسيس، قال لي هيدا بينقرا بالكنايس. عملتي جولي بأورفليس؟
0: لا بعد.
5: تعي معي قبل ما تروحي.
6: لي ثلاث أيام ما نمت ولا غمضت العين.
0: تقدرني شو بك؟
6: شو بني؟ وعدت المرابل للمرة المية إني بتفعله آخر الشهر. ما تدبر مع المبلغ. شاير شو لازم اعمل؟ رح موت من النعس.
7: بسيطة. يا مرابي يا مرابي.
8: شوفي شوفي، رح يدفع لي جوزك بكرة؟
7: ندهت لك تقلك ما رح يدفع لك. روح هلأ نام، هو ما رح يقدر ينام.
8: كيف؟
6: خاي نعوثت يا مرة، رح يخد لي غطة.
7: نام تقبرني نام.
8: شو نام؟ وعي وعي.
7: انا اللي بحكي.
8: يعني ما في شي دفعة؟ انت حلوي والحلوين كرمة.
7: شوف مصرياتك طلع وجهن خير علينا، تصور ما بقدر نام تتمسى فيه.
8: يا ستي تمسي فيي، على القليل بيطلع لي فايدة. شوفي كلفت تمسى عفو شهرين للفايدة.
7: اسعارك بالارض.
8: ليش انت وين؟ بالجو
7: خجل. بدك تغازل ستات البيوت، على القليل عرف شو بدك تحكي.
8: جمالك هبلني، انسطلت، عم تهوج بالحكي. تقبريني حبيبتي حياتي.
7: هي عليك سطلتك. اكمل كمي.
8: رح افرط دخيلك، اعملي شي طريقة وعيني.
7: تسلم تسلمني، رح وعيك. بس قبل ما توعى، بالنسبة للفوايد، أيد لفتة المساء عفو 3 أشهر، ولفتة الصبحية عفو 4. 3 و4 7 7. 3 و4 7. اعملن 8 وتعال بكرة تصبح.
8: يا عمي أنا بفرجكن بفايدة قليلة ومش عم تدفعوها.
9: الله يستركن من شي مراب كبير يدينكن وياخد هالبلد فوايد.
10: قوم شيري.
11: طمنيني.
10: مشي حياتي، كنا عم نحكي بتخفيض الفوايد.
11: انتم شوي. بيلزمك شي؟
5: انا ألفريد كنوف من نيويورك، ناشر كتاب النبي وجاي اتفقد أورفينيس.
9: كتاب النبي ضابط بالحكي بس.
5: انت شو بتشتغل؟
11: انا بدين، باخد شوية فوايد
5: حبيبي. اطلعنا قرايب.
12: انا هيدي الشغلة بدمي.
11: انا من ساعة اللي شفتك قلبي لهفلك. بتصدق
5: انت مرابي وانا ناشر، تعا معي على نيويورك هيك منكبر الرسمال ومننزل بها الأدب والشعر شفط.
9: شو بدي بنيويورك؟ أنا هون سلطان مدين البلد، كله بيشتغل وبيدفع لي فوايد.
5: وإذا عجزوا عن الدفع؟
11: إذا عجزوا عن الدفع برهن لهم بيوتهم. سنتين زمان بتصير أورفليس ملكي.

0: ماري
1: جبران شغلت لي بالي ليه هالغيبة؟
0: أنا تعبان يا ماري،
1: عم بتدخن كتير
0: كتير وعم نرفز، عم فكر وقف الكتابة.
1: أعصابك تعبانة
0: وقلبي سريع، 110 ضربات بالدقيقة.
1: بدي اتصل بالطبيب.
0: اتصلي بغيابي، بحضوري بفضل احكي معك.
1: حبيبي جبران كلامك سعيد، مش عارفة حالي بحزن أو بفرح.
0: الفرح والحزن توأم ما بينفصلوا، وانت مثل كفة الميزان معلقة بين حزنك وفرحك.
1: عم تاخدني لوعي أوسع، والرباط اللي بيناتنا حتى نحن ما بنقدر نقطعه.
0: نحن حب أجمل من إنه يتحقق.
1: ليش ما بيتحقق؟
0: إذا تحقق بيخلص. بقاء الغيمة إنما تشتت، والعاصفة إذا هبت بتنتهي.
1: كأنك بدك نضل بالمستحيل.
0: مستحيل هو النجم الوحيد اللي بيضل نوره يلمع ويحرقنا طول حياتنا. يا ماري أنا بالماضي كان بدي الناس يحبوني من أجل الأعمال اللي عملتها، اليوم بدي إياهم يحبوني من أجل الأشياء اللي ما قدرت عملتها.
1: لكن لانك عملت كتير وكتبك انتشرت وعم بتواجه قيمتها بين قبول الناس ورفضهم.
0: تفضل كتب تكون صغيرة يقراها الإنسان بجلسة وحجمها مهضوم تنحط بالجيب، هيك بتصير جزء من تياب الإنسان.
1: بتصير جزء من الإنسان لأنه الشعر خلاص.
0: أنا صليب الشعر وجلجلة الكتابة.
1: بدية أورفليس ترتل، بدي الاحتفال.
0: أنا الاحتفال والمحتفلين.

0: هلو شكراً مستر كنوف. مين هالضيف؟ لحظة، كأني بعرفه.
1: تعرفه؟
0: مش غريب عني، شكله صوفي على شرقي.
1: هيدا النبي.
0: ما غيره نبي أورفليس؟
1: ما غيره
0: المصطفى المختار الحبيب. أنا معجب فيك.
1: حضرته ألفريد كنوف ناشر الكتاب.
2: حضرتك الناشر، سعيد بمعرفتك
0: استاذ مصطفى.
2: النبي
0: رح خلي العالم يتعرف عليك، صدقني استاذ مختار.
2: النبي
0: احسن طباعة، جلد بني بلس 12 رسم، رح سفرك لاخر الدنيا، صدقني استاذ حبيب.
2: يا اخي النبي.
0: ايوه ايوه استاذ نبي، الهيئات الجمعيات الثقافية النوادي بس يصدر الكتاب.
2: وين بده يصدر؟ جبران وقف الكتابي، وقفت الحياة بأورفليس، وأنا راجع عنه يرجع يكتب.
1: شعور غامض وقفني عن الكتابة.
0: شعور غامض؟ بالأعمال ما فيه شعور غامض، في عقود وبنود جزائية ومحاكم، فيه ناس ناطرين.
1: أنا كتبت النبي أورفليس والناس وحبيته، لا بقى بدي النبي يرجع على جزيرته ولا هالناس يخلصوا. جمدتهم بالزمان حتى ما تخلص اللحظات الحلوة.
0: بالعكس بالعكس يا جبران، إذا كملت الكتاب ووصلته للنهاية ما بتعود تخلص الحكاية، وبصير ترجع كل ما واحد فتح الكتاب.
2: يا جبران، كل شي لازم يوصل للغاية.
1: ظاهر حرية الإنسان مرهونة بالآخرين. رح ارجع للكتابة.
0: يس
3: جبران رجع يكتب.
4: جبران رجع يكتب.
5: جبران رجع يكتب. جبران رجع يكتب.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: علمني البوح، علمني شو بده يقول الإنسان للإنسان حتى يقترب منه أكتر.
1: أنت كتير قريبة.
0: كيف بدي أكسر سيف القلق؟ كيف بدي ألغي المسافة بيناتنا؟
1: يا المترا، في مسافات بتلغي حالها، وفي مسافات كل بوح العشاء ما بيقدر يلغيها.
0: هل انكتب للنهر ما يوصل للبحر؟
1: يمكن اللي كتب كتب للناس كل واحد يدور على ذاته، يشتاق للتاني بس ما يتحدوا. جبران بده ماري، وماري ما بده جبران. انت بدك النبي، والنبي كتب له سافر على جزيرته.
0: يا ريت جبران ما بيخلص هالكتاب. انا حبيت الناس بأورفليس، وبدي اياك انت ما تفل او بتاخدني معك.
1: مطرح ما رايح ما بقدر اخذك معي يا المترا، لكن وعدي الك ارجع بزمان تاني.
2: السر يا جيرتريد،
0: انا بغار من ماري.
2: الغيري عاطفة انية. انا عم ارسمك وانت قدامي ساعات وساعات عم نستغرق ببعضنا. انا انسكبت فيكي وانت انسكبت فيه. هلا نعيمي، اليوم خلاص.
3: لا لا لا لا، شو خلاص؟ خليكي يا عمي خليكي، بدنا نسبح وجه الله.
0: اي متى الموعد التاني؟
2: بتصل فيك.
3: كيفك اليوم؟
2: I'm a false alarm. انا حالي كذب يا ميشا، اتجرت من امريكا.
3: وانا اتجرت من عالم المكانات، عالم الانسان المحكوم بالشغل كل يوم.
2: انا مش رح استرد حريتي وكرامتي الا بلبنان.
3: وهل عندك مشروع معين؟
2: ببالي مطرح ولا اجمل. اذا رحت له ما بيعود الك قلب تتركه. داير قديم بضواحي بشري اسمه داير مار سيركيس، بدي اشتري وعيش انا وياك فيه.
3: وبيبيعوك اياه؟
2: كلفت محامي صاحبي بطرابلس يزبط لي البيع. هونيك يا ميشا نعتزل العالم، منكتب مثل ما بدنا، منشتري مطبعة، لكن منشتغل بالأرض، منحول اليابس أخضر، بتباركنا الريح وبتفرح فينا الشمس.
3: نحن اليوم بتشرين التاني، شو رأيك؟ شو رأيك إذا استقبلنا الربيع على كتف وادي الإديسيم بشري أو بالشخروب ببسك أنت؟
2: عندي أشغال كتير يا ميشا ما بقدر خلصها قبل كم شهر أو سنة، خصوصا كتاب النبي.
3: خايف ما تروح يا جبران.
2: داير مار سيركيس حلم حياتي إلا ما اسكن فيه.
3: ومن هلأ لهيك الوقت يدرى مين يعيش.
2: ومن هلأ لهيك الوقت أنا تعبان يا مخيل.
3: طب شو رأيك بإجازة كم يوم؟
2: وين؟
3: محل بعيد عن نيويورك 100 كيلومتر، اسمه كهونزي، أوتيل صغير شجر وشلال، بيعرفوا نسيب عريضة.
2: لك من دون درس بروي انا وانتو نسيب عريضة وعبد المسيح حداد.
3: اذا هيك رح روح بلغ الشباب فورا.
2: يا
4: سألت عن مور سيركيس؟
2: ايه سألت.
4: لك ترى هودي الرهبان ما بيبيعوك اياه.
2: كيف عرفت؟
4: قال انت كافي. انا جرج مفرج من الكورة وشغلي بالعروضة.
2: كلفت محامي صاحبي يشتري لي اياه.
4: لك يا استاذ اش بدو قعدك فوق؟ دار خربان وهوا بيزنطير وغطيته وموارنا.
2: تعو تدبر لك على الساحل دار كويتلا طبقان وارميد
4: مستن مبونا برنانديز. ايه الله وكيلك هيدا ب $200 بيطوب لك الوقف كله. اش قلت؟

0: كاسكن يا شباب.
1: يلا
2: كاسكن.
0: ها
2: هو.
0: شوفوا صاحبنا، تذكر وادي القديسين؟
1: عرفني
2: لك شو هالعرقات يا مخيل.
0: اه هودي عرقات بس كنت جوز عمتي شايلن على ايده.
1: اللي كم حبه ثلج؟
0: لا اخي لا، انا ما بشرب من ثلج امريكا.
2: هل قد مأسرين عليك الروس؟ يعني ثلج سيبيريا احسن؟
1: لك ما كله شتي.
0: لا شتي روسيا شعبي اشتراكي، شتي امريكا راس مالي استعماري. بس انا ما بشرب الا من ثلج صنين. كل ما بعت لي جوز عمتي تنكة عرق بيبعت لي معه تنكة ثلج.
1: ايه وبيوصلوا معي
0: بحطهم بالفريزر بيرجعوا ثلج.
2: حلوة حلوة.
0: كيفني معك؟
2: المهم جوز عمتك يضل يبعت لك عرق، احسن ما نشتري ويسكي وننقطع ويسكي بهالغلا الفظيع.
0: كاسك يا جبران. طيب قليلة تسقينا انت صندوق ويسكي تهريب ومغشوش لانك مسترخص وشريب 25 دولار.
2: لك ايه ما كله بيسطل.
3: امريكا كل شيء اخترعت ما قدرت تعمل كاس عرق.
1: يا شباب يا شباب، خلصت الاجازة وما حكينا بالاشياء الاساسية اللي من اجلها اسسنا هالرابطة الالمية.
3: يا نسيب نحن اليوم جايين ننسى ونسكر.
0: ما هو حق، في امور كتيرة علقة لازمها حل.
2: مزبوط. خود مثلا اللبنانية الهربانين من الاستعمار الفرنساوي وعم بيفتشوا عن ثورة.
0: ايه؟
2: وكلهم بدهم اياك تخطب وتحاضر عن القضية.
1: يا اخي نحن اهل ألم وعلينا الاهتمام بالرابطة وبس.
0: اهل ألم يعني اهل فكر، واليوم ما في مفكرين ما عندهم هموم سياسية.
2: نسيب إذا الوردي بتقدر تنفصل عن عبيرة بينفصل الأدب عن الشأن العام.
1: لا لا لا لا،
2: وما فيك توصل للتغيير بجناح واحد.
1: نحن الرابطة الألمية مهمتنا نطور الفكر ونحرض أدب البلاد العربية على التطور.
2: عبس تحرضهم لأنهم مأموعين سياسيا، وسياسة الرأي الواحد بتنتج أفكار نمطية.
0: يا إخوان نحن هون استفدنا من الحرية وتنوع الثقافات.
3: دلجي
2: حط. تأكدوا انه السياسة هي اللي بتطلق الوطن صوب الابداع وهي اللي بتقمعه.
0: صح.
1: اذا بتحب السياسة هالقد اترك الشعر واشتغل سياسي.
2: ما الشعر سياسي. سياسة النكرزات والخدمات الصغيرة والألعاب هيدي لا. كل عظم العالم اللي اشتغلوا سياسي اعتبروها على ان نبيل واخلاق والتعاطي بكبر وإنسانية.
0: هلو جبران.
2: استركناف شو عرفك وين
4: الناشر فيه كلب صيد بريح. انا لاحق بدنا نخلص كتاب النبي.
0: لا لا لا يا مستر كناف هلا مش وقتها. نسيب صب له اشرب اشرب كيس.
4: كمان
0: صب له
4: كمان.
0: يا مستر كناف هودي مش فضكة. يطلع بالقنينة.
4: وين ميزة؟ ما فيش راس بلا جورة.
2: هيته بيعرف بميزة العرق أكتر منا.
5: Singing عتابه تنسلي ourselves. Singing

الزين عن درب الهوى دانا من كتر ما فيكن تولعنا مشتاق ليكن.

كنا تودعنا.

0: عالم آخر. ظهر المسيح علي 3 مرات وكنت صغير. في مرة ضيفت رشاد وهو عطاني تياب جداد. يا ماري مش عارف حالي إذا كنت من بشري وبي خليل أو خلقان بكلكتة وبي مهراجة أو فرعون من النيل.
1: بين الهند وبين النيل بتشلحني بالمستحيل يا جبران الأبيض مثل الحظ المدهش مثل الإية.
0: أنا مش عن عبس كتبت النبي، أنا مرسل تقول الكلمة تبشر بالرحمة.
1: ويا أورفليس المدينة اللي خلقت من الحلم
0: وغزل التلج وحيطان الوهم،
1: جايين نعملك زيارة
0: نحن وأعضى الرابطة الألمية زيارة يا مخايل نعيمي.
1: وأعضى الرابطة الألمية
0: لاقونا
1: طالعين نزور النبي بأورفليس.

0: وشينا للدار.
1: اهلا وسهلا اورفليس، بتسعد فيكم.
2: هدايانا من كرم الطبيعة، عسل النحل الملكي وعنب الأسود،
0: ومنا إلكن كتب وجرايد يومية،
3: ومني أنا راديو حتى تسمعوا موسيقى وشو صاير بهالدني.
4: جبتيلن القلق،
5: المرأة هداياها القلق.
6: نصيحة مني، منعهن يسمعوا الراديو.
4: يا إخوان ركزوا لي هالراديو بالساحة، هيدا الراديو ملك عام، ممنوع حدا يفتح أو يتسمع عليه إلا بالاحتفالات والأعياد وبحضوري شخصياً.

0: Lina! لينا وحديك؟
1: ضجر وشوب.
0: ايه شوب شلحي
1: مخجل.
0: ليش؟ في احلى من انك تستقبلي الهوى والشمس عاريه مثل شجره؟
1: ولا واقح وبتغازل.
0: الغزل بده واقحه والجمال حرام تخبيه التياب.
1: يخرب ذوقك شو بتعرف تحكي؟ انت مرابي ولا شاعر؟
0: أنا عنب المعصرة، عركيني تصير مبيد، أنا سنديانة الشير وأنت عصفورة المدى. ضحكي منك بتسوى كل شي في كمبيالات وبنوكي.
2: ياي ياي ياي ياي، كمستك بالجرم المسهود غرامه بالليل ومع المرابي؟ شو عم يعمل لك شاك على العتم؟
1: شو بيت لحيني على الضعفة؟ ما بيعرف لي يسأل. إنما تركا بينكما بعض فصوحات لترقص فيها رياح السماوات.
2: هيدا رأس هيدا؟ هيدا خلع، هيدا شخلعة.
1: لا هيك كتير. ايه ترك الراديو، انت بشو بالك والحرامي سرق الراديو؟
2: العامة شو كترة السرقة؟ الحرامي سرق الراديو والمرابي رح يسرق المرة؟ ليه؟ وليه عم تسرق المال العام؟
0: دخلك شو بتستحلوا كلكم بهالمال العام؟
3: ما حدا بيسأل عنه.
0: شفتوا؟
3: انتوا سامعين اخباره؟ عليك الخبرية بترعب. وين في مجاعة؟ وين في حرب؟ بيجيبون من اخر الدنيا وبيدبلكن ياهن بهالساحة. بكرة بدكن تدفعولي تأسره.
2: وليه؟ وليه انت مفكر البلد سايبة؟
3: هلأ دائب عينك هالراديو؟ انسرق البلد كله وما حدا حكي. الظاهر ما بتشوفوا إلا السرقات الصغيرة.
0: حرامي وبيحكي بالسياسة.
3: مصاري شغلة الحرامية
1: بلا شريعة. دوروا هالراديو، خلينا ننطري.
0: برافو عليكي.
4: ما نبي أورفليس بيقول ما بتكونوا أحرار إلا إذا كانت أيامكم بلا هم ولياليكم بلا حرمان. برافو عليكي. دوري دوري.
2: إذا سمعوا حدا فضيحة لينا.
0: سمع يا اخوان سمع. ساعة الاستماع بمية.
5: شو الدفع؟
0: في ضريبة على السمع للدولة.
5: ولو على السمع ضريبة ما يكون في على النظر كمان.
0: معلوم. ليك حبيبي، إذا مرة حلوة شي وإذا ختيارة بيعوضوا عليك.
5: ايه مش رح ندفع. دور هالعجيبة.
0: بدك تدفع.
5: بدك تدور.
0: بدك تدفع.
5: دور.
6: والآن سيداتي سادتي، نقدم لكم النشرة العلمية. صرح ناطق عسكري بأن إحدى الدول تطور قنبلة ذرية تفني مدينة بحجم نيويورك.
0: كله حكي.
6: اسمعوا بعد في أكثر. يا مرابي أنت اللي عم تضحك. اسمع هالخبر. مراصد الإنذار المبكر التقطت شارات قادمة من الفضاء، وتخوف العلماء من حصول غزو من عالم آخر يدمر الحضارة.
5: يا لطيف
1: كسروه.
0: يا عمي أنا شو عمله؟ لاني مدينه ولاني عمله كمبيالي. ولك كيف عرف اسمي؟ أنا رايح نام.
7: سكروا هالراديو.
2: ولك يا سيدنا خربت الدنيا وانت بعدك بالوعظ.
7: مين فتح الراديو؟
2: راديو بنص الساحة، مراقبة ما فيه وامن ما فيه. ايه كيف ما بده يصير في تجاوزات؟ الليلكم حطوا حراسة، طلبوا مراقبين.
1: في شيء على الموضة أكتر. بدنا لجان تحقيق.
5: بدنا الحقيقة.
7: لا تقولوا نيت الحقيقة. لا تقولوا لقيت الحقيقة، قولوا لقيت حقيقة واحدة
2: ولا نص حقيقة.
7: ناس مثلكم بيحبوا الثرثرين لأنه سكوت الوحشي بيفضح نفسياتهم قدام عيونهم.
1: يا لطيف لو كنت مرتك بطلقك.
2: يا سيدنا حيش قاعد بالنعيم، نزال دعس بالغبرة، لازم توقع تتفركش تتعرف شو صاير بالدنيا.
0: دخيلك يا سيدنا، هرب النوم من العينين، طار الناس. عندك شي حبة منوم؟
1: ولك شو بك؟
0: شعوب الفضاء القنبلة الذرية رح تفنى البشرية.
2: يا ريت سمعنا من الحرامة.
0: موتوا موتوا.
8: دخيلك يا نبي أورفليس.
0: خبينا.
7: وأنا وين بدي أتخبى؟
0: بدنا شي حبة منوم.
7: روحوا صلوا ناموا.
0: يا سيدنا يا سيدنا، كيف بدي صلي والعالم عم يتفجر مثل البركان؟
7: ما بقدر أعلمكن الصلاة بالألفاظ. الله ما بيسمع كلماتكن إلا إذا رسمها عشفافكن وحكي فيها قلبكن. روحوا صلوا ناموا، الصلاة أحسن منوم.
9: الصلاة أحسن منوم. الصلاة أحسن منوم. قوموا ناموا، روحوا ناموا، الصلاة أحسن منوم. يلا صلاة أحسن منوم. الصلاة أحسن منوم.
5: باب الحكم بلبنان في على وصاية، والاستقلال ما بيتم إلا بثورة شعبية.
10: ثورة بمعنى استلام الحكم بالعنف؟
5: نعم بالعنف.
10: ويسيل الدم؟
5: الظاهر هيك.
10: حبس. قلت لك عندك ازدواجية، ولك كيف شاعر وصوفي وبتقتل؟
5: لأجل خلاص الشعب.
10: خلاص الشعب؟ وخلاص الشعب ما بيتم إلا بالعنف؟ يا أخي يا أخي، أنا ما بأذي نملي، أنا متوحد مع المخلوقات. اختي الخروبي، اخي الديك، ابن عمتي الخروف.
5: ايه، ولما تجوع بتاكل قرايبك.
10: علينا فصل الدين عن الدولة. قبل كل شيء السيادة وانهاء الحالة الطائفية.
5: شعبك ممسوك بالطائفية، كل واحد ولاءه لطائفته. نحن بدنا اياه يكون ولاءه للوطن.
10: كل هالاشياء ممكن تتم بدون عنف.
5: هلا شايفني حامل سكين ونازل تذبيح بالعالم؟
10: اللي بده يتعاطى الشأن العام عليه العمل المتواصل للإقناع والتنفيذ بواسطة الكلمة والفعل الصالح.
5: يا أخوان، في خبرية بدي لكم إياها. اليوم بلغت الشعب بجبل لبنان إني مش راجع على الوطن ومش راح استلم الحكم.
10: أنت؟
5: نعم أنا. عرضوا علي ورفض. سألوا ميري هاسكل.
10: لتكون هلوسة شعرية.
5: وبكامل وعيي.
10: وبكامل وعيك؟ إذا هيك خلينا ننطفي أشرف. قوموا يا شباب قوموا، أنا أعزمكم على كاس عند ملفرد.
5: قوم يا خبيب.
10: تفضل يا جبران.

0: صار لك شيء؟
1: كيف قادر تعيش بهالضجيج وهالسرعة؟
0: لعلك فهمت ليش أنا عم ألف كتاب النبي وليش اخترعت مدينة أورفيليس.
2: أنت اخترعت مدينة للحلم حتى تهرب عليها من واقع نيويورك بساعات انكسارك.
0: بساعات الانكسار بتولد أعظم أحلامنا.
2: بس أنت ما سكنت فيها، حطيتني أنا والكرامين وزراعين وما وفرت لنا شيء من أسباب الراحة.
0: وفرت لكم الطمأنينة. حضارة اليوم حضارة قلق.
2: بس أنت وين؟
0: أنا بحن لأورفيليس، بحلم بطرقاته وبيوته بس ما بسكنها، لأني عايش إيقاع العصر وتفاعل الأفكار والسياسة وسباق الحضارات.
2: ضجة نيويورك خلقت هدوء أورفيليس.
0: معك حق
2: يا جبران. بعد 12 سنة انتهت أيام الخدمة والطير اشتاق يرجع لجزيرته. زودني بكلمات الوداع والمحبة واكتب نهاية هالكتاب حتى اركب سفينتي وروح.
3: خلص هالكتاب، صار لازم توضع النهاية.
0: حتى النهايات السعيدة حزينة يا ماري.
3: لو سمعت منك وتجوزنا كان انتهى الحب، ويمكن ما كتبت النبي،
0: ويمكن كنا افترقنا. أنا يوم اللي عرضت عليك الزواج ورفضتي صدمت كتير. قلت خسرنا الزواج بس ما نخسر الحب، وعشت هالواقع. بس في شي كان يموت باستمرار.
3: الاتصال المستمر والدايم بالنهار وبالليل وتنعاد القصة كل يوم وإلى الأبد بيقتل الحب.
0: وليكن بينكما بعض فسحات لترقص فيها رياح السماوات.
3: مين بيعرف، يمكن نتجوز مجيء تاني.
0: المجيئات الدايمة حق، وبانتظار مجيء تاني سكون غميق بيمرق فيه الإنسان من جوهر لجوهر. خريف الجسد بيقود للشتى، والشتى ضروري لربيع آخر.
3: فضائلنا لا تنضج إلا عبر الحياة.
0: أعطيني القلم خليني خلص هالكتاب، ويروح النبي لجزيرته بحارته ناطرين. يا ماري، يمكن بكرة أقرب الناس يقولوا جبران استوحى نيتشي أو ويليام بليك. لكن أنا من الشرق، من مطلع الشمس والرسالات، وطالع من بخور الكتب المقدسة.
4: هنا راديو كوكبة

0: تحتوي من خمرنا.
1: لم أطلب إلا سر فرحكم وألمكم، إنني لم أطارد إلا ذاتكم الكبرى التي ترود الفضاء.
2: هذا أوان الحصاد ونحن نختزن ذكراك في قلوبنا.
3: إن كل ما يبدو ضعيفا فيكم هو أقوى وأثبت ما في لياليكم. أليس الحلم الذي لم يحلم به أحد منكم هو الذي بنى مدينتكم؟ لو كان لكم أن تسمعوا همس ذلك الحلم لما سمعتم أي صوت عداه، ولكنكم لا تبصرون ولا تسمعون، وهذا خير لكم. فالحجاب الذي على عيونكم سترفعه اليد التي حاكته،
4: والطين الذي يسد آذانكم ستنزعه الأصابع التي جبلته، وعندئذ تبصرون وعندئذ تسمعون.
3: وفي ذلك اليوم تدركون الغايات الخفية في كل شيء فتباركون.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدا الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. www.radiokaukaba.com

0: قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء.
1: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلد الضغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
2: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها.
1: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
3: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح.
1: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

صعد سما على الأرض الثاني ما إلا شطحات أحلام للحلا.

solo. شكرا. أبني عم

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio كوكبا.
1: أنتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio كوكبا.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio كوكبا.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio كوكبا.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

أنا اللي بعيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

دواء وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهل العشق ببيع الدواء من نظرة لا.

أنا بحبك بحبك حب مش مألوف، لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. أنا بحبك بحبك حب مش مألوف، لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. وقديش مروا عالدهر عالشاق متل حبك.

حبك عطاني جناح حتى طير، وقلبك عمل معروف حبني

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة. راديو كوكبة، للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبي تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

لما سمعك عم تحكي وضع ال